موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

رح معك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: شبيبة اف ام 97.5 مصر و98.5 صلالة.
1: الإيمان بالله الولاء

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة الخامسة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

ويا صباح الخير ويا صباح النور أكيد لكل من ثبت الموجة على تير إذاعة الشبيبة 97.5 أكيد لكل من يسمع لنا في مسقط والباطنة و 98.5 لكل مستمعين في محافظة ظفار. أتمنى لكم دروب آمنة سالمة إن شاء الله في هذه الأوقات الصباحية، من مكان دربكم مشوارك راح تصادف الزحمة ولا ما راح تصادف الزحمة، أهم شيء دير بالك مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا، وأيضا حاول كذلك أنك ما تنشغل بهاتفك وتسمع البرنامج، وإن شاء الله كذا إحنا اليوم جهز لكم باقة من الفقرات والمحطات اللي راح تكون خفيفة ولطيفة. على رقم التواصل 947-999-975، وللناس اللي محبين للشاي والقهوة في الفترة الصباحية نهديكم هذه الأغنية فاضي شوية بصوت حمزة، وأكيد لنعودة

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعين، أكيد تحية صباحية لكل من ثبت الموج يسمعنا في هذه اللحظات. في هذه المحطة راح نتكلم عن 6 سلوكيات مثبتة علميا راح تخليك تكون أكثر سعادة ورضا بحياتك. أمانة أنا حاولت أني أطبق يعني هذه السلوكيات خلال هذا الصباح، ولكن مع الأسف لضيق الوقت ما قدر. فحس أن الواحد يكون ممتن من أول الصباح يعني شيء جميل جدا. عموما في البداية الامتنان، فدراسات من جامعة هارفارد تقول أن كتابة 3 أشياء ممتن لها يوميا راح تحسن من المزاج وراح تقلل كذلك معاك التوتر. أنا كنت ناوي أكتب 5 أمانة أشياء أنا ممتنة لها، وأيضا يعني في مقطع فيديو مر علي يقولك أن كل صباح على أساس تقدر أنك أنت اليوم تغير تفكيرك بشكل كامل، حاول كل صباح أنك تكتب 5 أشياء أنت يعني ممتن لها، وأيضا هذه الأشياء يعني صنعت فارق بالنسبة لك، شيء تخليك أنت تكون سعيد. 5 أشياء كل صباح لمدة شهر أو شهرين، ولكن على شرط واحد، إنه ما تكرر كل صباح بنفس الشيء. يعني مثلا ما تقول ممتن والله لعملي، ممتن لعائلتي، واليوم الثاني بنفس الحالة، لا كذا. يعني أنت تدرب عقلك إنه يبحث عن الأشياء الإيجابية. فأمانة حلو في ظل يعني السلبية المحيطة فينا، حلو نحن اليوم نبحث عن أكيد يعني عن الإيجابية وعن الأمل. ثاني حاجة مستمعينا من السلوكيات اللي راح تخليك تكون أكثر سعادة، العلاقات الاجتماعية الصحية. فأيضا في يعني دراسة كانت من أقوى الدراسات وأطولها كذلك، تقول إن عامل السعادة بدأت من عام 1938، لقد أن أقوى عامل مرتبط بالسعادة هو وجود العلاقات الاجتماعية، ليس المال ولا حتى الشهرة. كذلك لقد أن الناس لعلاقاتهم صحية وداعمة مثلا راح تكون معاه معدلات الاكتئاب أقل، صحة جسدية أفضل، ذاكرة أقوى. وأيضا ما ننسى النشاط البدني، التمرين يفرز هرمون الأندروفين واللي معروف عنه هرمون السعادة، وكذلك يقلل الاكتئاب بنسبة تصل إلى 30%. أيضا وهذا أهم حاجة، وجود الهدف. علم النفس الإيجابي يقول أن اللي عندهم هدف أو معنى أعمق في حياتهم راح يكونوا أكثر صمود وسعادة حتى في وقت الصعوبات. زين أحيانا بتقول في خاطرك والله أنا خلاص وصلت للشيء اللي أنا أريده، مثلا كان حلمك وإن شاء الله الله يرزق الجميع بالوظيفة اللي يتمنوها، ولكن على سبيل المثال أنك أنت وصلت لمستوى طموح يعني الوظيفة اللي أنت تتمناها، خلاص أنت وصلت، هل راح تنهي طموحاتك وأحلامك وهدافك عند ذاك المستوى، خصوصا إذا مرت سنوات؟ لا طبعا، حلو الواحد أن يسوي له هدف جديد ويسعى لذاك الهدف. أيضا أنك تعيش اللحظة، هل تحسوا أن احنا اليوم نفتقد هذا الشعور؟ إن إحنا اليوم نعيش اللحظة. عموماً أبحاث في علم الأعصاب توضح إن ممارسة التأمل واليقظة تنشط مناطق في المخ المرتبطة بالرضا وتقليل القلق. لذلك حاول إنك تطلع، حاول إنك أنت تستمتع وتعيش حياتك بأكملها وتعيش تلك اللحظة بكل سعادة. أيضا النوم الجيد، أبحاث من جامعة كاليفورنيا تقول أن قلة النوم تؤثر على مراكز العاطفة في المخ وتضعف أيضا احتمالية المزاج لديك. فهذا مستمعينا على كيف نحن اليوم ممكن نكون سعيدين في حياتنا في ظل التغيرات اللي تصير، في ظل التسارع اللي يصير، في ظل نحن اليوم نبحث عن جوهرنا الداخلي. فعموما بشكل عام كذلك أن السعادة ليست صدفة ولا مجرد شعور مؤقت. دراسات النفسية والعصبية تؤكد أن بعض العادات اليومية البسيطة قادرة أنها تحسن من المزاج وكذلك تقلل من التوتر بشكل جدا واضح. عموما مش رأيكم يعني نسوي كذا بينا يعني نفس التحدي أو نفس كذا الواجب اليومي، الواجب الصباحي؟ فوش رأيكم مثلا كل صباح نكتب 5 أشياء نحن ممتنين لها، واليوم الثاني نكتب مرة ثانية وبشرط واحد مثل ما ذكرت سابقا، إن ما نكرر الأشياء اللي نحن ممتنين لها، على أساس فعلا نحن اليوم ندرب عقلنا إن يكون عقل إيجابي وعقل أيضا دائما ما يبحث عن الأشياء الإيجابية بعيدا عن السلبية وبعيد عن كل شيء ممكن أكيد يأثر علينا.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

حياكم الله من جديد مستمعينا في هذه المحطة. راح نتكلم اليوم عن ترند جديد من ترندات شات جي بي تي. هذه المرة الترند مش التحليل لصفات معينة، مش تحليل لشخصيتك، ولكن هو تحليل للعناية بالبشرة. طيب كيف اليوم شات جي بي تي راح يحلل بشرتنا؟ المسألة بالكامل مستمعينا من خلال إرسال صورة. هذه الصورة ترسلها إلى شات جي بي تي وراح يحول صورة السيلفي إلى تقارير وتحليل كامل للبشرة. فيقوم المستخدم برفع صورة شخصية ويطلبون من الذكاء الاصطناعي إنشاء تقرير بأسلوب أطباء الجلد، يشمل نوع البشرة، الملمس، المساء، مستوى الترطيب، درجة أيضا الأندروتون، وأيضا مقترحات لمنتجات هذه المنتجات تكون مناسبة للبشرة. الجزء الذي يجعله ينتشر بقوة هو طريقة العرض، فبدلا من إجابة نصية عادية يقوم شات جي بي تي بتحويل التحليل إلى تقرير بصري احترافي مع مؤشرات للوجه، مناطق المقارنة، أيقونات، مخططات وعناوين قصيرة وكذلك واضحة. فالمسألة بالكامل أنك أنت اليوم ترسل صورتك إلى شات جي بي تي، شات جي بي تي يقوم بتحليل هذه البشرة من خلال عدة أمور مهمة تختص بالبشرة، من الملمس، المسام، نوع البشرة، الحبوب، أيا كان الشيء اللي يختص بالبشرة. عموما ما هذا اللي أنا لفتني أكثر شيء الردود اللي كانت موجودة أسفل يعني هذا الخبر. فردود مستمعين إنه يقولوا يعني ضمن التعليقات الموجودة إنه مش كفاية إن مواقع التواصل الاجتماعي جالسة تسحب كل معلوماتنا في شات جي بي تي ويسحب كذلك صورنا. أيضا في رد، يعني هذا الرد اللي خلاني أفكر طول الليل وفعلا اللي خلاني ما أخطو خطوة إني أنا أجرب يعني هذا الترند. عموما هذا الرد اللي أعتبره من الردود الذكية، في أحد كان يقول جمع معلومات عن البشرة لبيعها لشركات العناية بالبشرة وتخصيص إعلانات، هذه الإعلانات تستهدف بشكل محدد. يعني لما مثلا الذكاء الاصطناعي يشوف أن أغلب الأشخاص اللي يتكلمون مثلا عن الحبوب أو ظهور الحبوب المفاجئة أو البقع العنيدة أو أيا كان، فخلاص هني راح يجمع معلومات أن مثلا هذه الفئة تعاني من كذا كذا كذا كذا، فيتم بعد ذلك وضع بعض الكريمات العناية، هذه الكريمات العناية تكون مختصة بهذه المشكلة. فجايز يعني ممكن صح، طيب عموما المستمعين شاركونا وخبرونا هل جربت انك تشارك في هذا الترند، وايضا ايش وجهة نظرك الشخصية عن هذه الترندات، الترندات اللي تكون خاصة بالذكاء الاصطناعي وشات جي بي تي اللي صايرة تنتشر بشكل جدا واضح في الآونة الأخيرة.

0: خليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

رسائلكم على رقم التواصل 947-99-975. وصباح الخير في صباح الشبيبة في يوم الثلاثاء 12 مايو من قرية طوية ولاية وادي المعاول. صباح عليكم مذيع شيماء والمستمعين، اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا وتزيدنا من فضلك وتديم على بلادنا الأمن والأمان، اللهم آمين. شكرا لك يا سعيد بن عزيز الهشامي على هذا التواصل. أيضا سامي العبدلي صباح عليكم بالخير والنور. كذلك ناصر الزيادي يقول: ألم نشعر أن القلوب تتبدل حين نبتعد وتصفو حين نقترب، وأن الطمأنينة ليست في كثرة ما نملك بل في صدق ما نؤمن. كم من غني شقي وكم من فقير مطمئن، وكم أيضا من السر إلا في القلوب، فهل قلوبنا متعلقة بالدنيا أم متعلقة برب الدنيا؟ صباح النور وشكرا لك يا ناصر على هذه الرسالة. فايز العلوي يقول: الصباح لا يتغير ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل، عطر الله صباحكم برضا، اللهم اجعل هذا الصباح خيرا لكل قلوب أودع أماني عندك وينتظر الفرح منك وحدك. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في قلوب الجميع المستمعين، طاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع، صباح الشبيبة. أيضا سليمان يقول: النجاح لا يقاس بكثرة الحركة بل بوضوح الاتجاه. جميل الرسالة يا سليمان، وفعلا حلو أن الواحد يعني يحط أهدافه في مكان معين. خالد يقول: القوة الحقيقية لا تقاس بحدة الصوت ولا بقدرة الإنسان على الانتصار في الجدل، بل بسلامة الداخلي أو سلامة الداخلي ورضا عن ذاته حين يفعل ما يوافق ضميره بكل صدق. إذن هذه رسائلكم مستمعين على رقم التواصل 947-99-975. في هذه المحطة خلونا نتكلم عن سر ثقة الأطفال. ففي دراسة تقول أن لبعض الآباء عندهم القدرة لمنح أطفالهم الثقة والهدوء العاطفي منذ الصغر، كيف يا ترى؟ تشير أبحاث حديثة إلى أن وجود الأب ومشاركته اليومية في حياة أطفاله يساعدان بشكل كبير على بناء الثقة بالنفس وتحسين التحكم بالمشاعر وتقليل التوتر. أيضا أظهرت دراسات أن الأطفال القريبين عاطفيا من آبائهم يحققون أداء أفضل دراسيا، وأيضا يتمتعون باستقرار نفسي أكبر مع التقدم في العمر، حتى أن اللحظات البسيطة مثل اللعب والمزاح والحديث اليومي قد تصنع فارقا طويل المدى في شخصية الطفل. هو عموما يعني اللي يمنح أعتقد الطفل نوع من الثقة الأكبر أن وجود الكبار حواليه، يعني جد جدة أمه أبوه أخوانه الكبار على سبيل المثال، أعمامه خواله، فيسولفون معاه يأخذون معاه يعطون معاه يدردشون معاه، فهذا كله فعلا يعطي نوع من الثقة للطفل. وأيضا ابتعاد الطفل عن الهاتف كذلك يعني راح يخليه منغمس أكثر في الحياة الاجتماعية، وهذا أيضا بدوره راح يمنحه الثقة كذلك. فهذا مستمعينا لمنح الطفل الثقة منذ الصغر. جميل الواحد فعلا أن يكون قريب من عياله وقريب أكيد حتى من أولاد أخته ولا أولاد أخوه.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا صباح الخير من جديد، دروب آمنة سالمة أكيد نتمناها للجميع. في هذه المحطة راح نتكلم عن علامات الشيب، هذه العلامة اللي ممكن قد تؤثر عليك بشكل يعني بشكل نفسي. عموما مستمعينا، هل تعلم أن الشيب ليس علامة تقدم في العمر، ولكن هو ثمن يدفع جسمك لحمايتك من السرطان، وإن شاء الله يا رب الله يبعد عنكم جميع الأمراض. فدراسة مستمعين من معهد العلوم الطبية بقيادة البروفيسورة إيمي من جامعة طوكيو كشفت أن الشعر الأبيض قد يكون جزء من آلية الدفاع داخل الجسم تمنع الخلايا المتضررة من التحول إلى خلايا سرطانية. بمعنى أن ظهور الشيب ممكن يكون إشارة إلى أن جسمك يشتغل لحمايتك بشكل مستمر. فإذا بديت تلاحظ الشعر الأبيض فلا تنزعج، جسمك جالس يحاول قدر الإمكان أنه يحميك من الأمراض. يعني كثير من الأشخاص اللي فعليا ينزعجون من اللون الأبيض في شعرهم، وبالنسبة لهم أنه لا وخلاص وكيف وأنا كبرت بالسن وأنا يعني شيبت ويعني ما إلى ذلك من يعني الأفكار اللي ممكن تزور في ذهن الواحد. ولكن دائما أقول أنه يعني عيش كل مرحلة بكل ما فيها، يعني مثلا لا تحاول قدر الإمكان أنك تعيش مثلا في عمر الأربعين وأنت يعني محسس نفسك أنك عايش مثلا على سبيل المثال في عمر 19 سنة أو 5 سنوات على سبيل المثال. خلاص كبرت ونضجت ومرت بتجارب وايد، حلو الواحد يكون فعلا روحه طفولية، ولكن يوازن متى تكون روحه طفولية ومتى فعلا ما تكون روحه طفولية. ففعليا الحياة تخليك تجرب كل شيء. يعني أنا مر علي منشوف في فترة من الفترات لأحد الأشخاص اللي كان يقول أن يعني لا تحط في بالك أن الكل عايش مرتاح وفلان عايش مرتاح. كل شخص في هذه الحياة له تجربته وله ألمه الخاص اللي ما يكشفه لأحد. فلو شفت واحد مثلا من الأغنياء على سبيل المثال تقول والله حظه وعنده فلوس ومتهني، وإذا زعل بيزعل في باريس ولا بيزعل في إيطاليا، بس إنه يعني أموره طيبة. فما في إنسان أموره طيبة، كل أحد الله ابتلى بشيء معين أنت ما تعرفه. فعموما المستمعين أحلو أن الواحد يكون قنوع بما لديه ويطمح كذلك أن يكون له يعني لديه أكثر، ولكن الطموح اللي ما يخليك تشوف على مثلا مال غيرك أو تشوف على نعمة غيرك، شوف على نفسك وقيس على نفسك وحاول لنفسك. وأيضا آمن برب العالمين على أساس أن الله يعطيك ويرزقك أكثر بنية صالحة وصافية. فهذا مستمعين على هذه المحطة وعلى أيضا علامات الشيب اللي فعلا الواحد لازم يكون فخور بتلك الألوان. اللون الأبيض علامة على النضج لديك، واللون الأبيض علامة على المراحل اللي أنت مريت فيها، فلا تنزعج نهائيا من علامات الشيب في الشعر.

0: خليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

ويا هلا فيكم من جديد مستمعين وحبتنا، اكيد لكل من يسمعنا حاليا دروب امينه سالمه، وباذن الله تعالى راح توصل الى وجهتك انت بخير وصحه وعافيه. كل ما عليك تثبت الموجه وتسمعنا، وان شاء الله يا رب محطاتنا تكون خفيفه على قلبك. طيب كيف نحن اليوم ممكن نحافظ على محيطنا الخارجي اللي أيضا راح يؤثر على شعورك من الداخل؟ أنا أعتقد لما نقول يعني محيطنا الخارجي بمعنى الأشخاص أو حتى المكان وغيره، فخلينا نروح لتفاصيل هذا الخبر. بداية المستمعين أن الإنسان ما يولد مع عادة التنظيم والترتيب، وإنما يتعلمها ويطورها. طيب ليش الترتيب مهم؟ الترتيب مهم مستمعين لأنها طريقة اللي يفهم فيها مخك إن العالم من حولك، وينتقل من الفوضى للشعور بكل هدوء وأمان. أيضا الجهاز العصبي يتأثر ببيئتك. لما تكون مساحتك ونظامك مرتب وواضح، مخك يحس إنها بيئة آمنة، لأنه بداية يعرف وين الأشياء وكيف يرتبها، عنده جدول مهام أوقاتها واضحة، يعني عنده روتين معين. هذا الروتين خلاص يعرف متى مثلا يروح دوام، متى يرجع من الدوام، يعرف وش اللي يسوي، وإذا كان معاه جداول معينة. فهني الجهاز العصبي تبعك يكون آمن لأنه ما في أي عوامل مفاجئة. أيضا من منظور الجهاز العصبي مستمعين، الإحساس بالتوقع يعطيك شعور السيطرة. مع تكرار التنظيم الخارجي راح يتحول التنظيم الداخلي إلى هدوء أكثر، تركيز أطول، وتنقل بين المهام بدون أي تشتت. أيضا ترتيب مساحتك بنفسك ما هي مهمة يومية، ولكن تقول بعض الدراسات أيضا وتثبت إن من خلال الترتيب للمساحات الشخصية راح تثبت لنفسك إنك قادر تبدأ وتنهي وتغير بيتك بيدك، وهذا اللي راح يبني شعور بالكفاءة والثقة بالنفس. في المقابل مستمعينا، الفوضى راح ترهق الدماغ. يمكن في أشخاص يقولوا إن الفوضى هو مكان المبدعين، ولكن لما يكون كل شيء مش في مكانه راح يكون في جهد إضافي لعقلك، تشتت، توتر، وقلق، صعوبة في التركيز. يعني فعلا أنك أنت متعايز ترتب المكان وعارف أن هذاك المكان يعني غير مرتب، بس يعني متكاسل أنك تنظف المكان. عموما تقول خلاص براي بيجلس مثل ما تابع الفيلم، والصالة يعني حالتها حالة، ولكن وانت تتابع الفيلم ترى جزء من تفكيرك مع الصالة انها غير مرتبة. حتى لو قمت ورحت تنام على طول بدون ما ترتب الصالة، ولكن ما زال مخك موجود هناك. فلما نتعلم رتب مساحتنا مستمعينا، نحن ما راح نبني عادة وبس، ولكن نبني امان وهدوء داخلي. هذا الهدوء ينعكس ايضا على كل احوال حياتنا. فمسألة الترتيب مستمعينا مسألة جدا مهمة، فلا تتكاسلوا نهائيا. حلو الواحد يكون في بيئة نظيفة ومرتبة، وهذه البيئة فعلا تحسسه بنوع من الأمان والسلام الداخلي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا مرحبا فيكم مستمعين، وأكيد يسعد لي صباحكم بإذن الله تعالى بالخير والنور والسرور إن شاء الله. طيب في هذه المحطة أنا أعرف أن الأغلب أول ما يصحى من النوم على طول يروح يشوف له محل شاي وحتى محل قهوة ويصحصح شوية قبل لا يعني قبل لا يروح للدوام، وهذه يتوقع عادات وتقاليد بالنسبة لنا أن لازم نمر على إحدى المقاهي للقهوة أو حتى للشاي من بعد أكيد نكمل يومنا. فإذا حسيت نفسك أنك أنت رايح وما أخذت معك كوب شاي وكوب قهوة راح تحس بنوع من الخمول الكسل، تحس يعني يومك مش كامل، في شيء ناقص. ولكن من جانب آخر نحن ندرك الخطورة اللي ممكن يعني تصير لما نشرب القهوة أو الشاي على معدة فارغة. طيب أنا متعود أو أني أريد أشرب شاي، أريد أصحصح أو أريد أشرب قهوة وأول الصباح وما عندي مجال أني أنا أتريق أو ما أحب أني أتريق، فإيش الحل يا ترى؟ الحل مستمعين لما تشرب الشاي أو القهوة على معدة خالية بدون ما يرتفع الكورتيزول بشكل كبير وبشكل كامل. إيش اللي نحتاجه؟ أولاً خلينا نعرف أن الكافيين راح يحفز إفراز الكورتيزول معك وهرمون اللي راح يرتفع طبيعياً في أول الصباح، فمع شرب القهوة أو الشاي أول ما تقوم من نومك ممكن يضخم هذا الارتفاع ويزيد الشعور بالتوتر أو الحساسية اتجاه الكافيين. فإيش اللي نسوي؟ لما نشرب الماء قبل القهوة أو قبل الشاي الدم راح يتدفق بشكل أفضل، فراح يوصل الأكسجين والمغذيات إلى الدماغ والجسم بشكل أسهل، هالشيء اللي راح يخفف من تأثير الكافيين على الجهاز العصبي ويقلل كذلك الإحساس بالتوتر أو حتى الرجفة. إضافة إلى ذلك إضافة مصدر بسيط من البروتين أو الدهون مع القهوة يبطئ امتصاص الكافيين، فراح يساعد على استقرار سكر الدم وأيضا يقلل احتمالية تقلبات في الطاقة أو الشعور بالعصبية خلال اليوم. فممكن إذا أنت ما تحب تتريق يعني حط لك مثل مكسرات في السيارة، ولما تشرب القهوة وتشرب الشاي ممكن تاكل مكسرات وانت تشرب الشاي، يعني تمزمز وانت رايح في مشوارك. فعموما دائما أقول لكم أن الصحة جدا مهمة، وحلو الواحد لما يعرف السبب يعني يحاول يتجنبه على أساس أنه ما تضر صحتك نهائيا بطريقة غير مباشرة. فلما نعرف المعلومة عندنا أيضا الآلية الدفاع لنفسنا ولصحتنا، وأيضا نقدر نتخطى أي مشكلة ممكن يعني تكون لنا. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب مستمعينا دائما وأبدا، ونتمنى أيضا أن عافيتكم الدوم دائما، ويعطيكم الله الصحة والبهجة والسعادة يا رب. على رقم التواصل 947-999-975 لكل من ودنا يتواصل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا مرحبا ومسهلا اكيد لكل الاحبه اللي يسمعونا حاليا. خلونا نروح لرسائلكم الجديده مستمعينا. رساله اخرى من معتز بن سعيد، يصبح عليكم بالنور والسرور، صبحك الله بالخير. وايضا رساله يقول صبحك الله بالخير، زين الواحد يطلع من البيت بدري قبل لا يروح الدوام، خطفه على البحر تاخذ لك فيتامين، بمعنى انه يروح للبحر وياخذ لك كذا جو يعني هادئ ونقي. شكرا لك ونتمنى لك اجواء سعيده باذن الله تعالى. ايضا سالم يقول لك كلما زادت ثقه الانسان بنفسه كلما اخذ الاخرين بالحلم واللطف والرحمه، فلا يلتفت لكل مسيء ولا يرد لكل متجاوز، لانه يعلم نفسه ويعلم ان اساءه الاخرين له لا تضر ولا تنقص من قيمته. ايضا تحياتي لكم جميعا لطاقم البرنامج، جميع المستمعين والمتابعين الاصدقاء الاذاعه، شكرا للاطراء في قراءه رسالتي الصباحيه، وتحيه كذلك لجميع الاصدقاء. شكرا لك يا ناصر الزيادي، وايضا شاكرين تواصلك اكيد الدائم للبرنامج. دروب امينة سالمه يا رب لك انت اللي تسوق سياره حاليا ومثبت على الموج وجالس تسمعنا الحين، وإن شاء الله يا رب يومك يكون يوم خفيف ولطيف خصوصا مع منتصف الأسبوع، بقى الأربعاء والخميس. هانت يا جماعة الخير، هانت وما بقى شيء عن نهاية الأسبوع، بعدين بيمر الأسبوع اللي بعده وخلاص ما بيبقى حاجة أيضا على عيد الأضحى، وإن شاء الله يا رب تكون أيامنا كلها أيام فرح وسعادة بإذن الله تعالى. هذه المحطة راح نتكلم عن وجهات سياحية أرخص بكثير مما يظن أغلب السياح. إذا أنت حاط في بالك تطلع إجازة، فخلينا نشوف هذه الدول يمكن تحطها في بالك ضمن الدول اللي راح تسافرها. بداية مع جورجيا. جورجيا مستمعين الناس اللي تتخيلها غالية مثل أوروبا، ولكنها أرخص الدول في الإقامة والطعام والأنشطة الطبيعية. أيضا ألبانيا من أجمل سواحل أوروبا على البحر، اسم البحر إدراتيكي، بأسعار أقل من نصف تكلفة اليونان أو حتى إيطاليا. المجر هي مدينة أوروبية فخمة المظهر ولكنها رخيصة في الواقع، الفنادق والطعام والنقل بأسعار منخفضة مقارنة بباريس أو حتى فينيا. فيتنام والتي تعتبر إحدى الدول اللي نشطت في الفترة الأخيرة سياحيا، تعتبر أيضا واحدة من أرخص وأجمل وجهات في آسيا، طبيعة وتاريخ وشعب ودود وأسعار أيضا منخفضة. تركيا وإسطنبول مستمعين غالية نسبيا، ولكنها من المدن مثل طرابزون أنطاليا أرخص بكثير مما يتوقع كذلك السياح. البرتغال هي تعتبر أرخص دولة في أوروبا الغربية، حتى العاصمة تعتبر اقتصادية مقارنة بالمدن المجاورة. المغرب مستمعين الكل راح يندهش من رخص تكلفة الفنادق وأيضا الطعام مقارنة بجمال التجربة والثقافة.

أنا راح أكافئك على ما قدمت لهذه المؤسسة. يا ترى إيش الدولة اللي فعلا ودك أنك تروح لها وتطمح لها وأيضا تعتبرها حلم من أحلامك؟

0: يا هلا ومرحبا اكيد للجميع، لكل من يسمعنا حاليا عبر اثير اذاعه الشبيبه. قاعد اروكم يا رب امنه وسالمه ان شاء الله في هذه اللحظات، وما تصادفون الزحمه، واذا صادفت الزحمه لا تتضايق، وكل ما عليك انك تثبت الموجه وتكون معنا في محطاتنا وفقراتنا. هالمرة مستمعينا راح نروح مباشرة وياكم إلى شمال الباطنة، وراح نتكلم عن ملتقى البحوث والدراسات التربوية بالمحافظة. عموما التفاصيل إن شاء الله أكيد راح تكون مع ضيفنا الدكتور علي بن حسن البلوشي، أخصائي إشراف أول بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطنة، وكذلك عضو مقرر لجنة البحوث والدراسات التربوية التعليمية بشمال الباطنة. قبل التفاصيل أكيد نصبح عليك بالخير والنور.
1: صباح النور والسرور.
0: صباح الله بالخير والنور دكتور.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك دكتور. بداية ودنا نتعرف على ملتقى البحوث والدراسات التربوية بمحافظة شمال الباطنة، إذا ممكن تعطينا نبذة عن هذا الملتقى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني كل الشكر والتقدير لإذاعة الشبيبة على إتاحة هذه المساحة الإعلامية الراقية حقيقة الحديث عن جهود التربوية والعلمية المبذولة في لجنة الدراسات والبحوث التربوية بالتعليمية شمال الباطنة لتسليط طبعا الحراك البحثي الذي تشهده المحافظة في المجال التربوي.
0: نعم.
1: حقيقة يعني كلجنة بحوث ودراسات تربوية بالمحافظة هي ليست وليدة الآن واليوم وهذا العام، ولكن كانت موجودة سابقا، ولكن اللجنة ولله الحمد في كل عام لها تجديد ولها استمرارية ولها أهداف متجددة دائما.
0: نعم.
1: تأتي أعمال اللجنة هذه مستلزمة طبعا مع توجيهات وزارة التعليم ومستهدفات رؤية عمان 2040 طبعا، التي تؤكد على أهمية بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي وتنمية أيضا القدرات الوطنية، وبذلك يسهم في إعداد طبعا جيل يمتلك مهارات المستقبل
0: بكل تأكيد. طيب دكتور خلينا نتكلم ونسلط الضوء على الأوراق اللي قدمها الباحثين والأكاديميين في هذا الملتقى.
1: طبعا يعني على اساس ان نعرج على الباحثين والاوراق. يعني انا اول شيء ابدا بكلمه شكر ايضا للاخوه الباحثين التربويين الذين شاركوا معنا في مسابقه البحوث التربويه خلال العام الماضي وخلال هذا العام، فلهم كل التقدير والتقدير. الحين نحن معنا تقريبا 57 باحث شاركوا في هذه المسابقه. اليوم عندنا ملتقى، هذا الملتقى نحتفي به إن شاء الله في تكريم هذا الباحثين، وكذلك مسابقة أخرى راح تحدث عنها فيما بعد. اليوم نحن راح نستعرض ملخصات بحوث. عندنا بحث بعنوان تصورات المشرفين التربويين حول توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير الممارسات الإشرافية. طبعا هذه هذا البحث فائز بالمركز الأول معنا في المسابقة، قدمته الأستاذة هيفاء الرحمة، هي مشرفة تربوية. راح تستعرض هذا إن شاء الله البحث في هذا اليوم. كذلك في بحث آخر راح نقدمه، وهو دور الاقتصاد المعرفي في صقل المهارات العيادية لدى طلبة المدارس بسلطنة عمان، وأيضا هذا قدمه باحثتين إلهام السعدي وموزان البلوشي. نعم. وهي مواضيع تعكس اهتمام طبعا الحقل التربوي بالقضايا الحديثة والتوجهات المعاصرة في التعليم. طبعا لا ننسى إن شاء الله في ملتقانا اليوم هناك يعني مبادرة جديدة طرحناها في اللجنة، وهي مسابقة الباحث الناشئ. حقيقة من باحث من من من المسابقات الجديدة والتي يعني بدأنا نهتم بها في صقل البحث الناشئ. هي طبعا تهدف إلى غرس مهارات البحث والتفكير والتحليل للطلبة وتشجيعهم على الابتكار وبناء الشخصية البحثية منذ المراحل الدراسية.
0: نعم.
1: طبعا هذه المسابقة تقدم لها، احنا حاولنا خصصها لمدارس فئات من 9 إلى 11، وتم مشاركة ما يقارب على 26 مدرسة. هذا اللي فرضناه واللي تسابقوا في النهاية. كل مدرسة كان فيها فريق يمثله 3 طلاب ومشرف معهم من ضمن الفريق هذا. اليوم راح نكرم أيضا إن شاء الله الفائزين في مسابقة الباحث الناشئ وأفضل عرض وأفضل أيضا مرشق علمي في الباحث الناشئ.
0: نعم جميل، يعني أنه مش فقط الموضوع مقتصر على الباحثين والأكاديميين، ولكن أيضا اليوم دخول الباحث الناشئ هذا اللي يتيح الفرصة أن نحن اليوم نستفيد من هذه الطاقات الشبابية وأيضا الأفكار التي لربما اليوم يعني دكتور تغيرت عن الأفكار السابقة مع تغير نمط الحياة. ففعلا هذا الاندماج وأيضا يعني دمجهم في مسألة البحوث وغيره وكذا، هذا أعتقد يعطي انطباع آخر كذلك.
1: بالضبط بالضبط، ويعني اليوم نحن في مكتبنا إن شاء الله يعني ربما يعني الجناح اللي خصصناه أو المعرض اللي خصصناه للباحث الناشئ راح يتم من خلال عرض مجموعة من المشاريع والأعمال البحثية للطلبة المتميزة. هذا راح يعكس أيضا طبعا طاقاتهم وإمكاناتهم الواعدة لدى الطلبة ويحفزهم أيضا للقادم للإبداع والتميز.
0: بكل تأكيد. شكرا لك دكتور، إذا في شيء ودك تضيفه فالكلمة معك.
1: حقيقة يعني نحن من هذا المنبر أيضا نتقدم بالشكر الجزيل للفاضل الدكتور مدير عام تعليمية شمال الباطنة على دعمه المستمر لهذه اللجنة، وكذلك للإخوة أعضاء اللجنة السابقين وأيضا الحاليين لدعمهم وتشاركهم في هذه اللجنة. وطبعا نقدم أيضا الشكر لراعي حولنا في هذا اليوم سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الجابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار يعني تشريف لنا في هذا المقام.
0: نعم.
1: وأيضا شكر موصول لمستمعيكم الكرام في إذاعة الشبيبة.
0: شكرا لك الدكتور علي بن حسن البلوشي أخصائي إشراف أول بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة شمال الباطنة، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

يا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا. هذه النصيحة في هذه المحطة أقدمها لنفسي قبل لا أقدمها لكم، لأنه فعلا صار وجودنا في مواقع التواصل الاجتماعي نوعا ما مرعب. فتخيلوا معي تأثير مرعب للريلز على أدمغتنا، يا ترى ما هو هذا التأثير؟ بداية لغز الذاكرة الاستباقية. الذاكرة الاستباقية مستمعينا هي قدرة الدماغ على تذكر تنفيذ نية أو خطة في المستقبل، مثل أنك مثلا تأكل دواء معين أو مثلا تجري مكالمة لاحقا، فلما تقول بعد شوي راح أتصل في فلان أو أخلص هذه الشغل بتصل في فلان. فوجدت الدراسة أن التفاعل مع الفيديوهات القصيرة يضعف هذه القدرة بشكل حاد، مما يجعلنا ننسى أهدافنا المخطط لها بمجرد الانغماس داخل المحتوى. تأثير التيك توك الفريد مستمعينا، في تجربة قارنت ما بين التيك توك وتويتر واليوتيوب، وكان التيك توك الوحيد الذي أحدث تدهورا ملحوظا في أداء الذاكرة. فلم يكن السبب مجرد إضاعة وقت، بل في طبيعة المحتوى عالي الجذب كان الذي يقطع حبل أفكار الدماغ ويشتت انتباهها عن الأهداف الأصلية اللي كان ينوي القيام بها. كذلك مستمعينا، يكمن الخطر في التبديل السريع للسياق، ففي غضون دقائق ينتقل الدماغ بين عشرات القصص والمواضيع المختلفة تماما، وهذا الضخ المتسارع للمعلومات يرهق معاك القدرة الإدراكية، واللي يجعل دماغك يعني يعجز عن استرجاع النوايا اللي كانت مخزنة فيه قبل البدء بالمشاهدة. ففعلا يعني مقطع فيديو مثلا عن أكلة معينة طبخة، أحد جالس يطبخ أكلة سريعة برياني ولا أي كان، بعد شوية مثلا بتشوف أنه كيف تنسيق هدية، بعد شوية راح يشوف أو يكون في فيديو كيف أنك أنت تسوي فازة ورد أو غيره. ففعلا مواضيع مختلفة متنوعة في غضون دقائق فقط وانت تشوفها. أيضا تدمير القدرة على التنفيذ، أثبتت النتائج أن الجمع ما بين قصر مدة الفيديو وسرعة التنقل يؤدي إلى خلل في عملية استرجاع النية وتنفيذها. المشكلة ليست في جودة الذاكرة العامة، بل في برمجتها، حيث يمحو المحتوى المتلاحق الملصقات الذهنية اللي نضعها لتذكر أنفسنا بما يجب فعله تاليا. وكذلك تحذر مستمعينا دراسة مصممي تكنولوجيا من الحاق الضرر بذاكرة المستخدمين ورفاهيتهم. بناء على هذه النتائج، يصبح الوعي بطريقة استهلاكنا للمحتوى ضرورة. التوقف عن التمرير اللانهائي قد يكون هو السبيل الوحيد لاستعادة قدرتنا على إنجاز مهامنا اليومية المخطط لها بكل نجاح. أنا أعتقد عشان إحنا اليوم فعلا يعني نحمي نفسنا، وإذا كان في أشياء ضرورية لازم نتذكرها، فاعتقادي نحن لازم نحط لنا نوتة، هذه النوتة تكون قريبة منا ونكتب فيها كل الأشياء المهمة اللي لازم نحن اليوم ننجزها خلال يوم واحد. فمثلا أنك في اليوم الفلاني لازم تلتقي بأصدقائك، لازم تذكره معك بالورقة على أساس أنك أنت ما تلتهي وتنسى. وعموما المستمعين، يعني تأثير الريلز أو تأثير التيك توك على حياتنا أعتقد صار جدا واضح، يعني حتى في طريقة تعاملنا لبعضنا البعض. فعلى سبيل المثال، لما الواحد يقول سالفة وهذه سالفة فيها تفاصيل، فيقولك لا لا تقولي تفاصيل، أنا أريد الزبدة. فبكذا نحن اليوم صرنا يعني نحب السرعة حتى في الأحاديث، من كنا نحب التفاصيل وكنا نحب أن السالفة يعني نتخيلها ونعيش أجواها، لا اليوم صار الموضوع مختلف تماما. وهذا يدل على فعلا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على

كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي وشهد الكلباني.

في ظل المخاوف من العمر مستمعينا، خلينا نتعرف على هذه المعلومة اللي تقول هنيئاً لمن تجاوز الأربعين، وهذه الفترة هي الفترة الأفضل من سنوات حياتك. يا ترى ليش ولماذا وكيف؟ الأربعين مستمعينا هي تعتبر البداية الحقيقية، فالعلم يزف بشرة سارة لمن تجاوز عمر الأربعين. فكان يقوله أو يقول العلم انسى كل ما قيل عن أزمة منتصف العمر والتشاؤم المرتبط بتقدم السن. الأبحاث في سنة 2026 تؤكد أن الفترة ما بين 40 إلى 65 عاما هي العصر الذهبي للإنسان من حيث الرضا النفسي والاستقرار العاطفي. طيب ليش يا ترى رغم أن سن الأربعين هي تعتبر من السنوات المخيفة لدى بعض الأشخاص؟ بداية مع نضج الانفعالات في هذا السن مستمعينا، يصبح الدماغ أكثر قدرة على التحكم في الغضب والتوتر، وما كان يستنزفك في العشرينيات يصبح اليوم يمر بكل هدوء، هذا بفضل الخبرة المتراكمة. يعني أكيد مريت بمراحل معينة، مريت بمواقف كثيرة، هذيك المواقف أنت انفعلت فيها، ضايقت فيها، اشتديت فيها مع شخص معين، بعد ذلك يعني من كثر ما تمر عليك هذه الأمور خلاص بديت تفهم إنه مهما تفاعلت فماشي فايدة. الانتقائية الذكية وداعا للعلاقات المستنزفة، في الأربعين مستمعينا يصبح الإنسان أكثر ذكاء في اختيار من نقضي معاهم الوقت، ونركز فقط على الأنشطة التي تعطي لحياتنا معنى حقيقي. على طريق يعني مسألة أول شيء اللي هو نقضي أوقات سعيدة مع الأشخاص اللي نحب نجلس معاهم، يعني حتى في بيئة العمل أو حتى في العائلة، جمعات العائلية تحس إن في شخص يجلس مع شخص معين، يعني خلاص ارتباطه مع هذاك الشخص اللي يحس بنوع من الراحة تجاه ذاك الشخص. أيضا عمل على الأنشطة التي تعطي لحياتنا معنى حقيقي. أعتقد نحن اليوم صرنا نركز فعلا كثير على مسألة الأنشطة، يعني على سبيل المثال لما يكون في عيد ميلاد شخص قريب علينا، بدل أن نهديه هدية مثلا كتاب معين هو يحبه أو إكسسوار معين أو مثلا عطور أو غيره وكذا، صرنا نعيش مع تجربة يعني أو نشاط معين، على سبيل المثال الأنشطة البحرية، أنشطة الدراجات الهوائية. فاليوم صرنا نحاول قدر الإمكان فعلا نوثق أكثر عدد من الصور لنا. أيضا وضوح الأولويات لدى سن الأربعين مستمعين، يتوقف الإنسان عن الصراع لإثبات ذاته للآخرين، يبدأ في التصالح مع نفسه وما يملكه، وهذا هو مفتاح الحقيقي للسعادة. كفاءة إدارة الضغوط رغم زيادة المسؤوليات، سواء كان مسؤوليات العمل بالإضافة إلى مسؤوليات الأسرة، إلا أن الشخص في هذه المرحلة يمتلك أدوات نفسية أقوى للتعامل مع التحديات دون أن يفقد توازنه. يعني أنا أكثر شيء صراحة اللي استقوي الأمهات اللي يعني عندها أولادها وعندها مسؤوليات البيت ومسؤوليات الشغل، ولكن رغم ذلك كلها تشوفها يعني تؤدي كل الواجبات على أكمل وجه، بالإضافة لأنها سعيدة وفرحانة وما تحسها من ضغط أو غيره. الخلاصة مستمعينا، العلم يقول أنك الآن في قمة منحنى الرضا عن الحياة، لست أكبر سنا بل أنت أكثر جودة ونضجا واستمتاعا بكل لحظة تمر عليك. النصيحة الذهبية لمن يمرون بسن الأربعين، هنيئا لك هذا الاستقرار، استثمر بذكائك العاطفي الجديد في بناء ذكريات لا تنسى، وأيضا تذكر أن العمر هو مجرد رقم، أما الروح فهي التي تقرر متى تزهو. وأيضا للأربعينيين مستمعين واللي قربوا حتى على سن الأربعين، هل فعلا تحس أنكم صرتوا أكثر هدوءا وتصالحا مع نفسكم مقارنة بالعشرينيات؟ وشو أكثر شيء تغير في نظرتكم للحياة؟ شاركونا هذه التجارب أكيد عبر الواتساب 947-999-975.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

متخيلين إن وضعية استخدام الهاتف قد تؤثر على حياتنا؟ فخبراء يحذرون من إمالة الرأس بنسبة 60 درجة أثناء استخدام الجوال، تزيد من الضغط على الرقبة إلى ما يعادل حمل طفل بعمر من 6 إلى 8 سنوات. تخيلوا الناس اللي أساساً يعني أعتقد بعضنا يسويها لما نجلس كذا ونحنا يعني جالسين نستخدم الهاتف. اللي تعبنا على المرئيات أمورك طيبة، ولكن اللي سمعنا حاول تتخيل معنا الموضوع. عموماً حذر مختصون من الآثار الصحية الناتجة عن استخدام الهاتف المحمول بوضعيات خاطئة، مؤكدين أن إمالة الرأس أثناء النظر إلى الجوال بنسبة تصل 60 درجة قد تزيد من الضغط على الرقبة. أشاروا أيضاً إلى أن استخدام المتكرر لهذه الوضعية قد يؤدي إلى آلام في الرقبة والكتفين وإجهاد العمود الفقري، داعين إلى رفع الهاتف بمستوى النظر وتقليل فترات الانحناء للحفاظ على صحة الرقبة وصحة الجسم. عاد كيف نفهم نفسنا الحين إنه في وضعية خاصة للهاتف؟ ونحن اللي تعودنا من بين فترة وفترة ماسكين تلفوناتنا وضعيات مختلفة وماخذين راحتنا، ولكن عموما مستمعينا مثل ما دايما أقول في محطاتنا وفقراتنا، إن لما ندرك الشيء حلو الواحد إنه يعني يلتزم بالطريقة الصحيحة من أجل صحته. فحلو نحن اليوم نعرف السبب ونعرف إيش المشكلة ونحاول قدر الإمكان نتجنب هذه المشكلة على أساس فعلا أن تكون صحتنا في أتم الوجه. وأعتقد من خلال هذه المعلومة الحين بدأت توضح الصورة أن ليش نحس أحيانا في آلام في الظهر وآلام في الرقبة وآلام في الكتف، رغم تقول يعني أنا أموري طيبة يعني ما أني أجهدت نفسي في شيء معين، ولكن أعتقد الحين وضحت الصورة

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

اللحظات السعيدة أكيد لا تدوم. مستمعين وصلنا وياكم إلى آخر لحظات برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم. كل ما نتمنى أن فعلا هذا اليوم يكون يوم جميل وسعيد وخفيف على قلوبكم إن شاء الله. دائما تمسكوا بشيء اللي يسعدكم وابتعدوا تماما عن الشيء اللي يضايقكم أو حتى يؤثر عليكم. اليوم الحلو ده كذا مستمعين وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي اخذكم شيماء سيابي في تقديم واخراج واعداد البرنامج. من الكواليس كان معاكم عاهد الزجالي. في امان الله وحفظ الرحمن.

0: وخليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامةً.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

0: وخليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ينطلق معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 خلال الفترة من 10 إلى 13 من مايو 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، منصة تجمع أبرز الجهات العقارية والهندسية والاستثمارية لاستعراض أحدث المشاريع والرؤى المستقبلية في قطاع التطوير العمراني والتصميم والبناء. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 2026 نحو مستقبل عمراني أكثر تطوراً واستدامة.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: أهلا وسهلا بالجميع مستمعين الأكارم في البعد الخامس، لقاء يومي نأخذكم فيه إلى أبرز الأخبار المحلية، جديد العلوم وأخبار الدار والبلد، كل ما يستحق أن يكون حاضر في البعد الخامس. فإحنا نحاول أن نتبنى نناقشه من كثير بكثير من الجوانب والأبعاد، سواء كان يعني قطاع مرتبط بجانب طبي، جانب فكري، جانب أدبي، جانب اجتماعي. ننتقي كل هذه الأخبار لنقدم هذه الوجبة اليومية، لنحيطكم بجديد الموضوعات والعناوين والمضامين اللي صايرة حولنا ونعيشها، ومن خلال أيضا هذا اللقاء اليومي عبر منصة البعد الخامس في الشبيبة، يأتيكم كل يوم من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4. نحاول أن نقلب هذه الصفحات ونعيشها معكم، ولحظة بلحظة في متابعة هذه المضامين. مستمعينا الأكارم أيضا من خلال ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، و98.5 في محافظة ظفار هناك، وعبر منصة إكس ومنصة اليوتيوب. فإحنا نقول للجميع حياكم الله في هذا المشوار، مشوار الظهيرة، في نتجول عبر هذه الرحلة الشيقة والممتعة برفقتكم بإذن الله، وأنتم رايحين متجهين إلى وجهاتكم مقاصدكم، سواء من العمل إلى البيت أو العكس، اللي طالع الآن للعمل نقول الله يوفقكم وعساكم على القوة، ويومكم ونهاركم إن شاء الله مليء بالعمل والجهد والاجتهاد. على كل حال، إحنا أيضا نفتح باب التواصل مستمعين الأكارم عبر رقم البرنامج 24-99-00-00، هذا بالنسبة للاتصال المباشر. آمل وتطلع إلى سماع صوتكم ومداخلاتكم، استفساراتكم، أسئلتكم، هذا الرقم متاح طيلة البرنامج وفي معظم أوقات البرامج الأخرى الصباحية والمسائية. وأيضا رقم الواتساب نذكركم مرة أخرى، ودائما بين فينا وأخرى راح نذكركم بهذا الرقم 947-999-75، رقم الواتساب صوتية أو رسائل الواتساب، مشاركاتكم راح تقرأ على الهواء مباشرة، لأن نؤمن دائما فعلا هو التفاعل منكم راح يضيف قيمة لهذا اللقاء اليومي. مستمعين الأكارم، حقيقة عندما نتحدث أن في قلوب العمانيين السيدة الجليلة حفظها الله وأبقاها، ما هي ليست فقط مجرد شخصية رسمية، بل إنسانة قريبة من الناس، حاضرة بمواقفها، لمساتها الإنسانية اللي وصلت لكل بيت في عمان ولكل قلب، ودائما نشوف أثرها في المبادرات اللي تحمل كثير من المعاني، معاني الرحمة، الإنسانية، الوفاء، الدعم، الاهتمام الحقيقي بالإنسان. السيدة الجليلة الله يحفظها استطاعت فعلا بأسلوبها الهادي والقريب إنها تترك أثر جميل في هذا المجتمع، خصوصا مع الفئات اللي تحتاج دعم واحتواء وثقة. لهذا ارتبط اسمها عند الناس بالعطاء والإنسانية والوقوف مع كل شخص يحتاج فرصة وأمل وحياة كريمة. فعلا كذلك المرأة العمانية تشوف في السيدة الجليلة إنها مصدر إلهام وقرب ودعم حقيقي، لأنها دائما كانت حاضرة لكل ما يخص ويتعلق بالمرأة العمانية، من حيث طموحاتها، دورها في المجتمع بصورة بسيطة وقريبة من الناس والمجتمع ككل. ومن هذا الحس الإنساني الجميل جاءت رعايتها الكريمة لتدشين فرقة ترانيم الأمل، وكأنها من خلال هذا التدشين رسالة للعالم تقول إن أصحاب الهمم جزء أساسي من المجتمع، لهم حضورهم، لهم صوتهم وقدرتهم على الإبداع وصناعة الفرح في قلوبهم، وما كان مجرد حفل فني فقط، بل لحظة مليئة بالمشاعر، مليئة بالإحساس والفخر، تحولت فيها الموسيقى إلى رسالة قوة وإرادة وحب للحياة. في هذا الجانب والموضوع يمكن كذا يعني أرحب أيضا بضيفتي في الأستوديو شفاء بن سيف الخزمي، وهي مدربة موسيقية أو مدربة موسيقى في المركز الوطني للتوحد. يا أهلا وسهلا فيك شفاء، كيف حالك؟
1: مرحبا، الحمد لله طيبة.
0: الله يسلمك.
1: أشكركم على الاستضافة وعلى الاهتمام بهذا الحدث الكبير.
0: الله يعطيك العافية.
1: وسعيدة بتواجدي هنا وإني بشارككم تجربتي ورحلتي للعمل على تدشين هذه الفرقة المميزة.
0: يا هلا. قبل ما ننتقل حول هذه الفرقة وهذا التدشين، خلينا شوي نعيش لحظات الشعور اللي عشتيه لحظات هذا الحفل بوجود أم الوطن السيدة الجليلة، الله يحفظها ويرعاها ويوفقها إن شاء الله في كل خطواتها. كيف كانت مشاعركم؟ إيش الإحساس؟ وصفي لنا الجو العام من لحظة دخولها إلى أن انتهى الحفل واللقاء ولقائكم بالسيدة.
1: طبعا المشاعر هي لا توصف، يعني أنا لحد الحين أقول كان حلم أمس إن نحن شفناها لو من بعيد، بس كان نفس الحلم. فأول شيء من لحظة دخولها كنا ننتظر، تعرف هذيك لحظة الهدوء والصمت اللي تصير إن متى نشوفها متى نشوفها. فأول ما دخلت كانت الفرحة فينا إنه أخيرا هي حضرت علشان تشوف البذرة اللي زرعتها في البداية وقالت الحين قاية وتشوف ثمارها، ونحن جزء من كل هذه الأشياء اللي هي كانت تطمح إن نحن نوصل لها. فكان شعوري، يعني أنا شخصيا كنت قاسة أفكر هل يعني حقيقي نحن ما قالسين نشوف يعني الأشياء هذه، ليش نحن ما نشوف هذه الأشياء بعيون السيدة الجليلة؟ لأنها هي آمنت شافت الشيء اللي نحن ما شفناه. فكنت قاسة أستذكر كل اللحظات وكل التحديات اللي مرينا فيها، بس قلت فعلا هذا هو كان القرار الصواب، إن نحن قادرين إن نحن نمكن هذه الفئة إنهم يوصلوا لهذا المستوى أكبر إن شاء الله. فكانت مشاعر جدا مميزة، شعور أول مرة أعيشه، فممتنة جدا لهذه الفرصة.
0: حلو، أعطينا البرنامج، إيش البرنامج كان؟ يعني كان فقط هو لقاء الصغار الموسيقيين؟ كيف كان برنامج الحفل بشكل عام؟
1: برنامج الحفل أول شيء هو يعني تعاون ما بين وزارة التنمية، المركز الوطني للتوحد، ودار الأوبرا السلطانية، وديوان البلاط السلطاني، والحرس السلطاني العماني، ووزارة التعليم. فكان عندنا الأفراد 40 متميز في الموسيقى، عندنا نحن من فرقة ترانيم الأمل، أيضا بمشاركة برامج موسيقية من الأوركسترا التابعة للحرس، وأيضا من الفرقة الأولى التابعة لديوان البلاط السلطاني. فهذا الدمج كان يعني يبين التميز وليس الاختلاف، إن نحن متميزين بظهورنا مع هذه الفئة المميزة.
0: ما شاء الله عليك.
1: فالبرنامج كان مقسم ما بين فقرات ترانيم الأمل الموسيقية، وأيضا الفقرات اللي تابعة من الفرقتين المتواجدة معانا. وكان في فيلم مرئي، كان كواليس إن كيف نحن كنا ندرب وكيف كان حماسهم وكيف كان تجهيزهم. فالبرنامج كان يوصف كل هذه اللحظات.
0: احنا عشان كذا نريد نوصف كل هذه اللحظات. لا انا اطمع كثير لحظات عشتوها، ربما يمكن يعني ما استحضرتيها الان ولكن عشتيها
1: اكيد بالجمع.
0: البروفات متى كانت؟ متى بداتوا في التدريبات؟ يعني هل فتره طويله صار لكم انتم شغالين على هذا الموضوع، ان تأهلوا الفريق والشباب من هذه الفئه لتقديم هذه الوصلات الفنيه المميزه الموسيقيه أمام السيدة الجليلة الله يحفظها ويطول بعمرها؟ ما قبل هذا الحدث، خلينا نعيش اللحظات، إيش اللي كان، إيش اللي جالسين تسووا قبل فترة؟
1: ما قبل هذا الحدث، أول شيء جات الأوامر السامية في 2023 بتأسيس فرقة، فرقة ترانيم الأمل. أنا التحقت معاهم شخصيا في سبتمبر 2025، كنت جاي وما أعرف إيش الموضوع هذا وإيش أنا ممكن أسوي. قالوا اللي بتجي تشتغل على برنامج موسيقي وهذه المقطوعات وكذا وكذا، ومعاه فئة اضطراب طيف التوحد. طبعا أنا ما أعرف أي شيء، ما كانت عندي خلفية، فقلت أوكي أشوف. ما كنت أعرف حتى أن هذه أوامر، وما كنت أعرف أن السيدة بالنفس هي اللي بتحضر الحفل.
0: سبحان الله.
1: فأنا بديت أشتغل، أول شيء كنت أنا قاسة أتعرف على الحالات، أن أنا كيف ممكن أنا أتعامل معهم، كيف أنا ممكن هم يعزفوا فقرة موسيقية طويلة مثلا، لأنه عندي أنا أكثر من شخص، أكثر من حالة، كل واحد قدرته غير عن الثاني، كل واحد استيعابه.
0: شو أوقف عند هذه النقطة؟ اللي فيهم التوحد طبعا هنا طيف يختلف من شخص لآخر
1: طبعا،
0: ونوع الحالة تختلف.
1: أيوة بالضبط.
0: شوي خلينا نتكلم عن أيضا هذه الفئة، كم تقريبا عددهم كان؟
1: أنا اللي كنت ماسكتنهم 6 أشخاص في المركز الوطني للتوحد وآلات مختلفة طبعا. في بعضهم أنا كنت أدربهم على آلة الأورك لأني أنا عازفة بيانو، وفي الثانيين مثلا آلة القانون، آلة الكمان وآلات الإيقاعية، كانوا يجونا مدربين من الديوان ومن الحرس. فكنت أنا أشرف على جلساتهم وكنا نتعاون في الأساليب اللي نحن نقدر نوصل فيها المعلومة للحالة. فهنا نحن كنا نواجه التحدي الأكبر أصلاً، إن كيف نحن نمكن أشخاص بمختلف القدرات الاستيعابية بأنهم يوصلوا لمقطوعة موسيقية واحدة يعزفوها مع بعض. هذا التحدي الأكبر اللي كنت أنا أواجهه، ولكن نجحنا.
0: ما شاء الله عليكم.
1: كانوا ما بس يعزفوا أي مقطوعة طبيعية، لا، يعزفوا مقطوعات عالمية مشهورة لمؤلفين معروفين. فإيش ممكن أنا أحكي لك عن هذه التجارب؟ لأن كانت يعني
0: التجارب اللي كان فعلا فيها صعوبة في بداية الأمر. إيش الأشياء اللي ما كنت تتصوري أنها تصير وصارت في يوم الحفل؟ إيش الأشياء اللي فترة أنت جلست عليها مع الفريق، مع الموسيقيين، مع أيضا المنتسبين لهذا المركز؟ كانت أكيد في قصص كثير يعني أثناء تحضيراتكم وروباتكم لقاءاتكم يوميا تقريبا كنتوا تستعدوا لهذا اللقاء.
1: يعني أنا من بدايتي مثلا أول حالة واجهتها كان كثير التوتر، ما ممكن يعزف مقطوعة كاملة مدتها دقيقة إلا هو لازم يوقف في النصف عشان يتنفس لأنه هو متوتر مثلا. بس هو هذا الطالب صار يعزف برنامج كامل جماعي، هو اللي عنده الصوت الرئيسي، وصار يعزف فقرة فردية كاملة مدتها أكثر من دقيقتين بدون توقف. يعني هذه واحدة من الأشياء اللي أنا شفت إنجازها. عندك الرغبة اللي هي أهم شيء. في حالات كان يعني هم ما قادرين يعرفوا إن هم وش ممكن يسوي وكيف هم يتعاملوا عنه، لأن الرغبة ما موجودة. فأي إنسان ما عنده الرغبة للشيء ممكن يعني هذا يكون أكبر تحدي له. أنا ما أقدر أعطي أو ما أقدر أنجز في شيء أنا ما لي رغبة فيه. فعشان أنا أوجه الإضاءة للرغبة عشان الحالة هذه تعرف وتستكشف نفسها، فكان أنا لازم أعتمد على أساليب ثانية. أني أنا أول شيء كيف أكسب الشخص عشان هو يحب الشيء اللي أنا أطلبه منه يسوي. هذا تحدي آخر، لأني أنا الحين مثلا هذه الحالة أنا لازم أتعامل مع الطريقة مختلفة من غير تفاوت الأعمار، اللي عمره 12، اللي عمره 15، اللي عمره 20، يعني لازم كل الأساليب تكون مختلفة. فيمكن هذه الأشياء بعد خلتني أنا أكتشف جانب من نفسي أنا ما كنت أعرفه، اللي هو أنا قادرة أتعامل على بأكثر من يعني بأكثر من أسلوب مع مختلف الحالات، أقادر أوصل معلومة، وهم خلوني يعني أشوف العالم بعيونهم. ممكن أنا أفكر ليش هو يحس كذا، ليش هو يفكر كذا، ليش هو مثلا يتبع هذا السلوك فقط هنا في الموسيقى معاي وبرع طبيعي، إيش السر؟ بس المواقف اللي واجهتها.
0: إيش اللي فهمتي كونك قريبة منهم واشتغلتي الآن معهم فترة من الزمن، إيش اللي هم أحيانا غائبة عنا هم يريدوها منا؟ إيش اللي إحنا كيف أحيانًا ليش ما نقدر؟ هذا شخص أنت تقدري تتعاملي معه مثلًا، بالمقابل أنا أجيب ما أقدر أتعامل بنفس الفكرة وأوصل إلى إحساسه، أوصل إلى مشاعره، أفهم أفكاره أكثر. إيش اللي فعلًا هم محتاجين منا بحيث إنه نفهم أكثر صوتهم، نفهم رغبتهم في كثير الأشياء؟
1: هم محتاجين ثقة، محتاجين احتواء، محتاجين إيمان بقدراتهم، ومحتاجين يشوفوا أن نحن ما غير عن الباقين، نحن متميزين، نحن مميزين بينهم كلهم. أنا هذا اللي فهمته. ليش؟ لأن أغلبهم لما تطلب منهم يسوي شيء يخاف يغلط، يخاف يؤدي بالطريقة اللي مثلا الحضور ما يحبه، فهو ما واثق من نفسه. ليش؟ ممكن هو عايش مثلا مرحلة من حياته يشوف أنه أنا أصلاً ما مرغوب. أنا هذا اللي كنت أشوفه في أكثر الحالات، أن مثلاً أنا ما مرغوب، أنا كيف أقدر أسوي هذا بشكل طبيعي؟ فالثقة ما موجودة، وهو أساساً يعني الإنجاز أو التمكين نحن نوصل له لما نؤمن في نفسنا، ولما اللي حوالينا يؤمنوا فينا، يشوفوا فينا أن نحن قادرين نسوي هذا الشيء. فعشان كذا أنا كنت حتى أستعين منهم أن أنتوا علموني، أنتوا سووا لي، بغض النظر عني أنا اللي أعلمهم، أي واحد يتمكن فيهم يلا ساعدني نعلم. فهو لما يشوف نفسه أنه قادر يعطي وقادر يحقق نفس ما استاذ دقاسة تحقق، فهو هنا يتنمى شيء كبير داخله.
0: طيب أختي شفاء، خلينا شوي أفهم أكثر منك. أنتوا الآن عملتوا هذه البروفات،
1: تمام،
0: لكن كل شيء متوقع أثناء الحفل إنه يصير، قد تصير بعض الأخطاء، قد تصير بعض الأشياء اللي ما كنتوا تتوقعوها، لكن أكيد استعدادكم كان قوي وعملتوا حسابكم لكل التفاصيل اللي ممكن سيناريو متوقع يصير. إيش الأشياء اللي ممكن أنتوا اعتمدتوا عليها؟ هل فقط الفريق اللي معاك الموسيقي، ولا أيضا استعنتوا بإداريين آخرين بحيث أن نعلق للموسيقى والفقرات تطلع مثل ما هي، خاصة كونك أنت مدربة موسيقى في المركز الوطني للتوحد؟ هنا كيف اشتغلتوا لضمان أن يطلع الحفل بالشكل اللي يليق أيضا بمقام السيدة الجليلة ويليق أيضا بالحضور وتقدموا شيء حلو مميز هم يستمتعوا فيه أيضا المشاركين؟
1: طبعا أول شيء كان المتوقع نحن من قبل لا تبدأ الحفلة، يعني من بداياتنا قلنا ممكن هذه الحفلة تصير في أي وقت قريب، وممكن نحن كمدربين محتاجين أن نكون معاهم مثلا على المسرح عشان أدي، ولكن نحن كان هدفنا أسمى من كذا، نحن نريد نوصلهم إلى التمكين أن هم يعتمدوا على نفسهم ويقدموا. ممكن هذا أكثر شيء كان مقلق بالنسبة لنا، لكن لا، نحن وصلنا للمرحلة أن حقيقة يعني تقريبا من 5 إلى 6 مدربين كانوا فقط 2 على المسرح، يعني كلهم كانوا يؤدوا بشكل مستقل وفاهمين وعارفين هم ايش قاعدين يسويوا على هذا المسرح. طبعا الاحتياطات اللي خذيناها يعني
0: ايش حطيتها في بالكم؟
1: ممكن ان نحن ما ناخذها، ممكن نحن قلنا ان مثلا في مثلا ممكن تظهر سلوكيات معين، ممكن حد منهم ما يكون مستوعب ان انا وين جالس مثلا، يوقف يقوم وكذا، بس كل هذا هم لانهم شافوا السيده ولانهم يحبوها ولانه هو هذا يعني حلمهم وطموحهم، فكل هذا اللي نحن كنا متوقعينه ما صار. بالعكس كل شيء كان تمام، كل شيء كان مميز، وكان ادائهم اصلا فوق المتوقع. ليش؟ لانه فرحتهم
0: صور واجد اظهرت هذه المشاعر على فكره. أيوة، اللقطات والفيديوهات اللي انتشرت
1: كانت كبيره، هم اصلا نسوا كل شيء هذاك الوقت، هم اهمهم نحن نريد نعزف حال السيده، نريدها تسمعنا، نريدها تشوف النتائج، نريد تشوف نتيجه ايمانها في قدراتنا. فكل شيء كان جميل، ما كان في اي شيء حصل مثلا خارج الخطه او شيء صادم او شيء، لا كل شيء كان
0: لما رجعت البيت بعد الحفل ايش الاسئله اللي جاتك من الاهل والاقارب؟ اول سؤال اكثر كثير اكيد اتصالات، انه اكيد انت بما انك انت تنتسبي لهذا المركز والمركز كان معني بهذا اللقاء، ايش الاسئله اللي اكيد جاتك من قبل زميلاتك، اهلك، اقاربك؟ يعني لقاءكم بالسيده ولو انها كانت بينكم بين مسافه، لكن مرورها بينكم، حضورها، الطاقه الايجابيه والمشاعر الحلوه اللي كانت محيطه بالجميع في هذا المكان.
1: الأسئلة الشائعة اللي كانت أواجهها أصلاً ما حتى بعد الحفل، قبل الحفل، أنتوا وش قاعدين تسويوا؟ هذا السؤال أنتوا وش قاعدين تسويوا؟ إنزين ليش؟ هم يعزفوا، هم يقدروا، هم يفهموا، واجد كانوا يسألون قلهم أيوة وبتشوفوا. فأنا ما كنت أعطي تفاصيل لأن غير الشعور لما أنت تشوف أمامك المشهد هذا، لما تشوف حركاتهم العفوية، حماسهم، اندماجهم. فكنت أقولهم إن إحنا قاعدين ندشن فرقة فيها مختلف الفئات، عندنا من اضطرابات التوحد، عندنا من المكفوفين، عندنا من الإعاقات السمعية وعندنا الإعاقات الذهنية، فكل هذيلا بيعزفوا شيء واحد. يعني هم كان أسئلة يعني مستغربين أو إنه انبهار واستغراب كله مع بعض.
0: يعني الفرقة الموسيقية كانت منوعة،
1: منوعة
0: طيف
1: أيضا.
0: التوحد
1: فيها 4 إعاقات، اضطراب طيف التوحد، إعاقات السمعية البصرية، وعندنا الإعاقات الذهنية. فكل هذول مقسمين على آلات مختلفة، إيقاعية، وترية، عندنا الإيقاعية والوترية أكثر شيء.
0: جميل.
1: فنفس ما قلت لك هو التحدي، وعندنا الكورال طبعا ما ننسى الكورال اللي هم الأساس. فكل هذيل كانوا يجتمعوا أنهم يوصلوا شعور واحد اللي هي الموسيقى.
0: جميل. أنا راح كذا أخذ الآن اتصال مباشر ونذهب إلى الدكتور رائد بن عبد الحافظ الفارسي، أخصائي دراسات وبحوث بوزارة التنمية الاجتماعية. يا هلا وسهلا فيك ومساك الله بالخير أخي الدكتور رائد.
2: مرحبا، مساء الخير والنور والسرور والإبداع عليكم وعلى جميع مستمعي القناة. أهلا وسهلا بكم.
0: جميل، الله يسعدك دكتور ويوفقك في كل خطواتكم، ونبارك لكم أيضا يعني هذه الخطوة الجميلة في تدشين هذا الفرقة الجميلة الرائعة ترانيم الأمل، اللي يعتبرها كثير أيضا نموذج وطني للاستثمار في الإنسان. فعلا دكتور، كيف يمكن لهذه الفرقة، فرقة ترانيم الأمل، أن تصبح رؤية عمانية تؤمن بأن الإنسان هو جوهر التنمية وصانع أثرها؟
2: أولا أنا أحب أوجه كلمة شكر وعرفان، ويعني أرفع كل آيات العرفان والشكر لمقام السيدة الجليلة على رعايتها الكريمة لهذا الحفل اللي زاده بهجة بوجودها أكيد، وزاده ألاقة وزاده إبداع بوجودها. وهذا لما يؤكد على حرص القيادة العليا على الاهتمام بكل شرائح المجتمع، على أنه لا نغفل شريحة أخرى، ولكن يعني كان الاهتمام السامي من لدن جلالته أو من لدن حرمه، فإنه يعني هذا إحنا يسعدنا كأصحاب ذوي إعاقة إنه القيادة مهتمة بكل ما في المجتمع، مهتمة بأن تظهر هذه الطاقات والإبداعات والإمكانات والقدرات لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
0: أحسنت دكتور، عندما نتحدث عن التحول من الرعاية إلى التمكين، كيف اليوم تغير مفهوم دعم أصحاب الهمم في المؤسسات الاجتماعية من الرعاية التقليدية سابقا إلى التمكين الحقيقي القائم على اكتشاف هذه القدرات وتنميتها وتقديمها للمجتمع بشكل أفضل؟
2: هو حقيقة يعني الحمد لله رب العالمين، عمان يعني منذ أن بدأت نهضتها وهي ترتقي بكل فئات المواطنين في المجتمع، من بينهم أكيد ذوي الإعاقة بشكل عام. حقيقة جاء مفهوم كنا سابقا نقتصر على أن الرعاية هو تقديم مساعدات مالية، تقتصر على ذلك، وأنما يعني في الآونة الأخيرة منذ أن ظهر القانون الأول اللي هو قانون 2008 اللي كان ظهر في عهد طيب الله ثراه، إلى أن ظهر المرسوم الحالي اللي هو 92/25،
0: نعم،
2: اللي نقل حقيقة نقلة نوعية لأصحاب ذوي الإعاقة من خلال أن الرعاية اختلفت الآن، ليست مجرد تقديم مساعدات مالية.
0: أحسنت.
2: وإنما هي الأخذ بأيديهم للتمكين، وهذا ما يعني حدث فيه بعض المؤسسات، وخاصة مؤسسات وزارة التنمية الاجتماعية، كونها وجدت دائرة للتواصل وتمكين أشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام.
0: جميل.
2: فهذا إحنا هدف الآن الحكومة ليس تقديم المساعدات المالية والأجهزة التعويضية فقط.
0: أحسنت.
2: وإنما ما بعد ذلك.
0: جميل.
2: أنا كيف أمكنك، أخليك أنت عضو فاعل في المجتمع، أنا أشرف عليك، أنا أقوم بمتابعتك، أنا أخذ بيدك لكي يعني تكون في مصاف النخبة الأولى في المجتمع. وهذا ما كنا نحن نطمح إليه أصحاب الهمم، أنه إحنا ليس مجرد فقط يعني تقدم مساعدات مالية.
0: جميل.
2: فقط يعني، وإنما الأخذ بأيدينا، البحث عن قدراتنا.
0: الله.
2: البحث عن طاقاتنا، البحث عن نحن نريد أن نقوي مواطن الضعف لدينا ونركز على مواطن القوة أيضا.
0: جميل.
2: لدى
0: دكتور.
2: كل منا
0: أكيد.
2: نعم.
0: دكتور، يعني عندما نتحدث عن الفنون كمسار للتنمية الاجتماعية، إلى أي مدى يمكن اعتبار الفنون، بالتحديد إذا جينا نتحدث عن الموسيقى، أدوات تنموية؟ هذه الأدوات بإمكانها أن تسهم في بناء الثقة وتعزيز الاندماج المجتمعي، تعزيز الاندماج المجتمعي بين خطين.
2: نعم نعم. أشوف الآن الفن بكل أنواعه، حتى يعني من خلال أنت كيف تعرف أن الحضارات السابقة كانت مزدهرة، من خلال ما وصلك إليها من فنون وتقاليد وعادات. فالفن بشتى أنواعه، سواء كان موسيقى، رسم، إلى آخر ذلك، كل هذا يشكل هوية مجتمع، يخبرك عن هويته الاجتماعية، يخبرك حتى عن تفكيره. الموسيقى اللغة التي لا تحتاج إلى ترجمان، يعني يفهمها كل العالم. عندنا نحن في عمان موروث موسيقي هائل جداً، نستطيع الاستفادة منه ويعني توظيفه إذا تم توظيفا صحيحا. إحنا كذوي إعاقة عندما نعمل فنيا أكيد راح نندمج مع الناس، في ناس تعلم، في ناس حابة تكون موجودة معانا تدرب، وفي ناس حابة تنخرط في هذه الفرقة نفسها. يعني وعلى سبيل المثال أنا أحيي الأستاذة العزيزة شفاء أيضا، هي من الناس اللي كان لهم دور كبير حقيقة أنه يعني تدرب هؤلاء الطلبة أو الأشخاص. نقول هذا يتطلب يعني مزيد من الصبر كثير، صحيح. من الجهد والجهد الكبير حقيقة، أنا أحييها وأمثالها.
0: الله يحفظكم.
2: هذا خلى الأستاذة شفاء والأساتذة الآخرين يندمجوا معانا، يفهموا شخصية المعاقين بشكل عام بشتى أطياف فيهم. وتخيل أستاذ عزيز اليوم تصلنا رسائل أن احنا نريد كأشخاص عاديين أن نكون معاكم في الفرقة.
0: الله.
2: هذا دليل كبير على أنه يعني الرسالة الأولى وصلت. يعني أنا ما أتكلم عن الحفل بعد يومين أو ثلاث، أنا توصلنا رسائل اليوم تقول أنه احنا نريد ننضم الى الفرقه وندرب. هذا ايش يعني؟ جزء كبير من الرساله. هذا اكبر نموذج على انه صار اندماج في المجتمع.
0: جميل.
2: صار في ناس عندها حب، على الاقل حب الفضول ان احنا نعرف هؤلاء الاشخاص.
0: جميل.
2: ونتوقع ان شاء الله في القريب العاجل يعني بتحقق كثير وكثير
0: باذن الله. دكتور انا قبل ما انتقل للسؤال، اكيد الان تسمعك الأستاذة شفاء الخزامي يعطيها العافية اللي اليوم تواجدت معنا، وهي أيضا مبسوطة بهذا الكلام وتسمع الكلام اللي ذكرت. ما أعرف إذا كان لك أي تعليق أو شيء شفاء.
1: تحية طيبة دكتور رائد، طبعا ممتنة وشكرا جزيلا لكلامك الطيب ولملاحظتك لكل هذه التفاصيل، جدا تعني لي، وأنت كنت من الناس الملهمين لي، وأنا سعيدة جدا أني أنا اشتغلت معك، وإن شاء الله تكون ما آخر الأعمال. شكرا دكتور.
2: الله يسلمك. بالعكس هذا يعني شيء إحنا ممكن نجهل وجودك وأمثالك معانا، لأن أستاذ العزيز لو تعرف مدى التدريب وصعوبة تدريب بعض الفئات من ذوي الإعاقة، فأنا أرفع لهم القبعة حقيقة. كل من يعني الأساتذة اللي أشرفوا بداية حقيقة بداية من معالي الدكتورة وزيرة التنمية الموقرة إلى مديرة المركز الوطني للتوحد والأساتذة المدربين، وهذا جهد ما يعني أبدا ما ينسي، لأنه وراء يعني كم هائل من التنظيم، وراء كم هائل من الإدارة. فأنا أحيي جميع من اشتغلوا.
0: أسأل الله يقويكم. طيب بعيد عن الجانب الاحتفالي والإعلامي دكتور، خلينا شوي نتحدث عن هذا الجانب. كيف يمكن بإمكانكم أنكم تقيسوا جانب الأثر الاجتماعي لمثل هذه المبادرات؟ إحنا نتكلم اليوم عن ترانيم الأمل على مستوى الأفراد والمجتمع.
2: نعم طبعا هو قياس الأثر الخاص بالفنون هو من خلال الناتج الفني اللي يأتي بعد ذلك. يعني على سبيل المثال احنا بعضنا طبعا احترفنا الموسيقى، بعضنا بعد ما احترفنا ورحنا الموسيقى، هذا يساعدنا ان احنا ننتج اعمال، يساعدنا انه نبرز اكثر في الفعاليات الثقافيه. هو النتاج الفني عاده وش ينعكس قياس اثره في مدى وجودك في الاحتفالات الفنيه الخاصه بالفن نفسه.
0: احسنت.
2: اذا كان الفن نفسه انه وجود هذه الفرقة في أماكن مختلفة والمشاركة في مهرجانات مختلفة، كما أن أنا شد أيادي المنضمين إلى هذه الفرقة أنهم يكون لهم ناتج فني على الأقل من هذه الفرقة الموجودة. جميل. يعني بتكون لهم إنتاجات موسيقية. أنا كيف أقيس هذا الأثر؟ من خلال ما سينتجونه لاحقا من أعمال فنية.
0: طيب دكتور نحن محتاجين دائما إلى استدامة مثل هذه المشاريع حقيقة، ما نتمناها فقط أنها تكون مؤقتة. كيف يعني اليوم ممكن يعني نبقي هذه المبادرات الإنسانية والفنية بهذا الشعلة وبهذا المستوى لتتحول من فعالية مؤقتة إلى مشروع وطني مستدام يحقق الأثر طويل المدى؟ إيش اللي تحتاج اليوم؟
2: ونحن هذا ما نرجوه أيضا، يعني نتمنى ونرجو أن هذه ما تكون مجرد فعالية فقط، وإنما نرجو أن تتحول إلى مجموعة فعاليات، مجموعة رؤى، يعني من خلالها إحنا ممكن نحط أفكار أخرى للفرقة الموسيقية. تعدد المشاركات، الاهتمام الدائم وجذب أيضا أشخاص آخرين. يعني في هذه الفرقة في موجودين كم هائل من ذوي الإعاقة في المجتمع، وأكيد في منهم الكثير يمتلكوا هذه الذائقة الفنية. فالدور الآن على الفرقة هو احتضان المزيد من هذه الأفكار من هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى التنويع في البرامج الموسيقية. ومثل ما ذكرت لك أنه أيضا البحث عن مشاركات سواء كانت داخلية أو خارجية، بحيث أن تكون هذه الفرقة كظاهرة فنية معتمدة في السلطة وليست كفرقة معتمدة. مثلا عندك على سبيل المثال فرقة النور والأمل في جمهورية مصر العربية، هذه مثال حي على أنه الفرقة هذه صار لها سنين تعمل، وهي حقيقة يعني تم استضافتها في دار الأوبرا هنا السلطانية كذا مرة للاحتفال. إحنا المتفرد في الفرقة هذه ليست مختصرة مثل ما ذكرت الأستاذة الشفاء، أنها ليست فقط إعاقة واحدة، وإنما تعددية الإعاقات هي ما أضفت عليها ميزة نادرة. أنا ربما أجزم أنه قليل جدا ما تجد مثل هذه النوعية الفرق حتى على مستوى العالم.
0: صحيح.
2: وحقيقة ونؤكد أنه الاهتمام السامي والرعاية الكريمة هي أضفت للموضوع يعني نقلة نوعية رائعة ومبهجة لنا نحن أصحاب الإعاقة.
0: الله يفقهم، أسأل الله يقويك أستاذي، وأنا شاكر وممتن لك هذه الفرصة وهذا الحديث يعني حقيقة الممتع، وأنا آمل أن وتطلع أن تكون في لقاءات في الاستوديو قادم الوقت في مشيئة الله. الله يفرق دكتور ويسهل أمرك ومن نجاح إلى آخر.
2: آمين آمين. شكرا لك أخي العزيز، شكرا لك على الاهتمام الجميل اللي لقطته جميع وسائل الإعلام، وخص بالذات هذا المنبر الإعلامي
0: الجميل
2: الخير. اللي أنا شوف عشان نتكلم، إحنا كنا نتكلم على قياس الأثر سبحان الله. يعني أنا كانت لي أعمال فنية أصلاً عندكم في القناة وأنا أتصرف بذلك. يعني
0: الله يسعدك، الله يسعدك.
2: منذ تأسيس أو تجسيم القناة فكانت لي، وأنا سعيد جداً واعتبرها علامة فارقة في
0: سيرتي. احنا اللي نتشرف بهذا التعاون معك وبوجودك.
2: وكل التوفيق والازدهار لكم، وكل التوفيق للاستاذ شفاء وكل العاملين، ومساءكم سعيد جميعا.
0: شكرا لك دكتور، بارك الله فيك. اذا عبر الاتصال كان معنا الدكتور رائد بن عبد الحافظ الفارسي، اخصائي دراسات وبحوث بوزاره التنميه الاجتماعيه، وهذا كان فعلا حديث من القلب إلى القلب. وأعود مرة أخرى إلى ضيفتي في الاستوديو الفاضلة شفاء الأخزمي، وهي مدربة موسيقى في المركز الوطني للتوحد. حيا شاء الله، يا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا.
0: احنا عشنا هذه التفاصيل والمشاعر، وعشنا اللحظات اللي أعتقد ستظل عالقة في أذهانكم، والمنصات اليوم فقط على السوشيال ميديا في المجتمع معنا ضاقة ما شاء الله، ويتداولوا الموضوع بشكل كبير، والكل يفتخر والكل كذا يعيش هذه اللحظات الجميلة بطلة السيدة الجليلة الله يحفظها ويطول بعمرها، وبهذه الابتسامة، وهي أيضا تتواصل مع هذه الفئة بلغة الإشارة. وهذا كانت رسائل واضحة جدا حول أهمية التواصل فعلا مع هذه الفئة بطريقتهم، استماعها أيضا للمجموعة الموسيقية. وفي كثير من رسائل حقيقة اللي كذا يعني أخذناها من خلال هذا اللقاء، الرعاية السامية، وأعتقد صناعة الأثر المجتمعي المستدام. يعني مثل هذه المبادرة الكريمة وهذه الرعاية، كيف يمكن أن تحول المبادرة الإنسانية إلى بعض المشاريع اللي ممكن تبقى وتستديم دائما وتكون فاعلة بشكل مستمر؟
1: طبعا أول شيء إحنا عندنا لأنها كانت رعاية سامية، فهذا يعني أقوى شيء نحن عندنا كممكن نستخدمه، ما نستخدمه لا، هو هذا الدافع الحقيقي اللي أصلا بيأهلنا وبيوصلنا لأماكن كبيرة. يعني هي يعني حضورها هناك وتواجدها بيننا وتواصلها مع مختلف الإعاقات بلغاتهم، كل فئة بلغتها، يعني هذا دعم كبير، وهذه رسالة واضحة إن هي معانا، إن هم يشوفونا فهذا يعني قلنا نحن قدمنا هذا العرض في أكبر المسارح، هذه بحد ذاتها رسالة أن نحن من بعد هذه المسارح أكيد راح نكون في مسارح أكبر، أكيد راح نقدم برامج أقوى، وأكيد يعني الأثر النفسي اللي انترك في هذه الفئات راح يعطيهم تشجيع أكبر وأكبر في أنهم هم يريدوا يوصلوا للأفضل. وأيضا أنا تأثرت بكلام الدكتور لما يقول توصل رسائل واتصالات يقولوا له نحن أشخاص عاديين نريد نكون معاكم في الفرقة. فقبل نحن كنا يعني نريد أن الناس تؤمن بهذه الفرقة، الحين لا، الناس العادية تريدنا نؤمن فيهم أنهم هم يقدروا أنهم يعني. فهذه رسالة جدا مؤثرة.
0: طيب شفاء، يعني هل فعلا نجحت بعض المبادرات الفنية من خلال قربك من هذه الفرقة وتجربتك في نقل أصحاب الهمم من دائرة الدمج وإلى خروجهم إلى الفضاء، الفضاء الريادي والإبداعي، ويعني أن نتعرف على أفكارهم الإبداعية الخلاقة بشكل أجمل وأحلى من خلال هذه المبادرات الفنية؟ فعلا كيف إحنا محتاجين مثل هذه المبادرات ومزيد منها لنقلهم؟
1: طبعا الحضور القوي والضجة الإعلامية اللي صارت أكيد راح توصل لكل المؤسسات اللي يعني ممكن أنها تكون داعمة بشكل كبير وأنها تتميز بدمج هذه الفئات في أعمالهم الوطنية أو المناسبات أو المناسبات اللي كل مؤسسة تحييها مثلا، ممكن أن هذه الفئات تكون جزء منها في إحياء هذه فيها الفعاليات وغيرها. فهنا نحن نقدر نحقق رسالتنا اللي هي كدمج. فمن خلال توجههم لهذه الفرقة أو اهتمامهم فيها وأيضا إيمانهم فيها اللي هو واضح اليوم بشكل كبير من كل الرسائل والاتصالات اللي توصلنا،
0: ما شاء الله.
1: يعني هذا تحقق بهذه الطريقة الحمد لله.
0: إذا جينا عفوا نتحدث عن الموسيقى أختي شفاء كأداة يمكن أنها تكون لها دور للتأهيل النفسي وللتأهيل الاجتماعي، إيش الدور فعلا الحقيقي من خلال فعلا الفنون من خلال الموسيقى في جانب التأهيل النفسي والاجتماعي لأصحاب الهمم اللي محتاجين فعلا أن ندعمهم بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل الأخرى؟
1: طبعا لما نجي نتكلم عن الفنون بشكل عام، هي الفنون جميع أنواعها جميلة وتترك أثر نفسي، بس إذا أنا بجي أكلمك عن الموسيقى دائما يقولون أن الموسيقى لغة العالم. يعني إذا نعطيك كمثال طبيعي مثلا، عندنا في مختلف الفرق الموسيقية والأوركسترات أنت بتشوف يعني أفراد من مختلف دول العالم اللي حتى ما يتواصلوا بنفس اللغة، ولكن عن طريق الموسيقى هم يعزفوا نفس المقطوعة، فهي هذه لغتنا. هذا الشيء ما يقتصر عليهم هم وبس، نحن الحين من خلال هذه الفرقة من خلال دمج مختلف الإعاقات وصلنا أن نحن قاسين نوصل لغة واحدة، نحن قاسين نوصل شعور فقط، نحن ما قاسين نتكلم. يعني ما حد فيهم قالس يشوف كان أنه هذا من الإعاقة السمعية أو هذا من الإعاقة البصرية أو هذا
0: كفيف،
1: لا، هم قاسين يستمتعوا. يعني تصفيقهم في المسرح أمس لهذه الفرقة ما كان تعاطف كثر ما كان انبهار،
0: الله،
1: كثر ما كان إن
0: فخر.
1: هل هذا حقيقي؟ يعني من مشاعر أولياء الأمور اللي توصلنا إنهم هم قاسين يشوفوا أبنائهم على هذه القشبة على هذا المسرح وبرعاية السيدة، كان يعني تارك فيهم أثر نفسي كبير وبيكون دعم كبير حتى من أولياء الأمور أنهم هم يساعدون في تشجيع أبنائهم للاستمرار. فهذا كان المطلوب، وأيضا هذه الرسالة حال كل أولياء الأمور اللي عندهم أبناء من هذه الفئات أنهم

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الأكارم من جديد في هذا اللقاء المسائي. فترة الظهيرة احنا نحاول أن نقترب من تفاصيل مميزة في كل حلقة وفي كل لقاء وفي كل يوم، إيش الجديد اللي صاير، الأخبار اللي تم تداولها، ونتناولها من خلال بعض ضيوفنا في الاستوديو أو بالاتصال المباشر، وبالتحديد عندما خصصنا هذه الحلقة لتكون أيضا حول تدشين الفرقة الموسيقية ترانيم الأمل اللي جاءت برعاية كريمة من أم الوطن السيدة الجليلة الله يحفظها ويرعاها. وفعلا هنا كانت رسائل تقول أن أصحاب الهمم جزء أساسي من المجتمع، لهم حضورهم، لهم صوتهم، قدرتهم على الإبداع والإتقان وصناعة الفرحة. أرحب من جديد بضيفتي في الاستوديو شفاء بن سيف الخزمي، مدربة موسيقى في المركز الوطني للتوحد. حيا شاء الله، يا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا.
0: خلينا شوية نحكي أكثر عن اليوم، نتحدث عن الهوية الموسيقية العمانية، وهل فعلا نجحت عندما تم مزج هذه الهوية مع الفنون العالمية الأخرى؟
1: نجحت بشكل كبير طبعا، لأنه نحن فرقة ترانيم الأمل. لما بنجي نركز على الأمل، نحن هدفنا الأمل المطلق وليس المحصور. فالأمل، ترانيم الأمل طبعا برنامجها كان مدموج ما بين الألحان العمانية، ابتداء من ألحان السيد خالد، عندنا من المقطوعات العالمية مثلا لأم كلثوم ألف ليلة وليلة، إلى بيلا تشاو، إلى ليالي الأنس في فيينا، إلى فيوريلايس لبيتهوفن. يعني نحن دمجنا كل الألوان الموسيقية في هذا البرنامج علشان رسالتنا ما تكون محصورة في عمان وبس. الله. لا، نحن نريد نطلع برا عمان. نحن نفس ما ذكرت لك قبل إنها الموسيقى لغة العالم، فنحن نتكلم بكل الأذواق الموسيقية، وأكيد في المستقبل راح تتوسع هذه الأذواق.
0: إيش الآلات المستخدمة؟ إيش الآلات الموسيقية كانت هناك حاضرة مع؟
1: عندنا كان البيانو بمختلف أنواعه، هو الجراند بيانو والأورج الكيبورد، عندنا الكمان، عندنا الإيقاعات الدرمز، عندنا عندنا الطار، عندنا الدربوكة، يعني حتى في الآلات الإيقاعية نحن عندنا الكاسر والرحماني آلات عمانية. يعني حتى في الآلات نحن دامجين الألوان ما بين الآلات العمانية، الآلات الغربية، الآلات الشرقية، القانون، عندك العود، فكلها هذه يعني تطلع بمقطوعة موسيقية واحدة، بمشاعر واحدة. فهنا نحن نجحنا في الدمج في اختيار المقطوعات وأيضا في الآلات المختارة اللي دخلت.
0: جميل. طيب اليوم خلينا شوي نتكلم بكل صدق وأكثر وشفافية، هل المجتمع اليوم واعي بأن موضوع الإبداع والموهبة والإرادة يعني ليست مرتبطة بأي تحدي جسدي، هي أيضا تعتمد على داخل الإنسان، يمكننا يبدع أكثر، يمكننا يقدم شيء مختلف تماما؟ هل فعلا المجتمع أصبح أكثر وعي بأن الإبداع يرتبط بالموهبة والإرادة أكثر مما يرتبط بالإعاقة الجسدية؟
1: سؤالك إن هل المجتمع واعي؟ ممكن كان يكون واعي بس بصوت خافت، بس من بعد حفل أمس أعتقد أن الوعي صار أقوى وأقوى. ليش؟ لأنهم شافوا
0: هو
1: أيوة أثبتوا، غير لما الفكرة تكون بدون فعل. يعني هي مجرد فكرة، متى تتجسد؟ متى نحن نعطيها الروح؟ بالإثبات، بالفعل. فهذا اللي حصل أمس. فمن بعد أمس أعتقد أن الوعي زاد بنسبة كبيرة جدا جدا، أن لا يقدروا. وهي هذه أصلا أنا الشعور يقول الرسالة اللي كانت السيدة تريد توصلها، لأنها هي ما شافت اختلافهم، آمنت فيهم وشافت قدراتهم، ما شافت إن هم من ذوي الإعاقة، لا، شافت إن هم من المنجزين اللي قدروا يوصلوا لنا رسائل بلغتهم وبطريقتهم اللطيفة الخاصة المميزة. فالوعي راح يصير أقوى وأقوى إن شاء الله على الأيام الجاية، على الإنجازات القادمة.
0: جميل. بالنسبة لك أنت كموسيقية الآن ومهتمة بالموسيقى وأشكالها وألوانها وغيرها، وهذه الثقافة العالية ما شاء الله عندك، فعلا يعني أهمية يعني أصحاب الهمم أن تكون لهم منصة حقيقية على الجانب الثقافي، على الجانب الفني والإعلامي، لإظهار ما لديهم من مواهب، ما أهمية هذه فعلا إنشاء هذه المنصة واللقاء المباشر اللي صار بالأمس من خلال تشكيل فرقة الأمل أو ترانيم الأمل، وأكيد راح يوصل الصوت لأبعد من ذلك. فأهمية أن تكون هناك منصة يستطيعوا فعلا أصحاب الهمم أنهم يوصلوا إبداعاتهم بشكل كبير.
1: طبعا عندنا السلطنة ما مقصرة في أنها أصلا تخصص حالهم يعني منصات خاصة في مختلف الأشياء، ولكن فنيا وموسيقيا هذه الأساس الحين اللي صار أمس، هذه نحن كانت بذرة مزروعة وشفنا أمس ثمارها، والحين صار الوقت أنه يصير هذا بستان ما بس شجرة واحدة. راح تكون إن شاء الله حالهم منصة خاصة، يعني بتترك أثر كبير في أنها توسع هذا المجال ليس فقط في الجانب الموسيقي، ربما في الفنون الأخرى. نحن يمكن هذه كانت بوابة للكشف عن الفنون الأخرى، ممكن عندنا نحن واجد أشياء ممكن تظهر عندنا. أيضا هم مبدعين في مختلف المجالات الفنية، فالحين راح يتكثف التركيز على الموسيقى بشكل خاص وأيضا على الفنون البقية.
0: إذا جينا نتحدث أختي شفاء عن الرسائل الثقافية، الرسائل الإنسانية اللي تحملها هذه الفرقة، فرقة ترانيم الأمل للمجتمع، إيش حبت الفرقة أن تقول للعالم من خلال تدشين رسمي لحضور السيدة الجليلة؟
1: الفرقة كانت تقول أنا أقدر.
0: الله.
1: يعني نحن عندنا أغنية خاصة دشنت بالأمس أيضا اسمها أنا أقدر، فكل الرسائل والمشاعر موجودة في هذه الأغنية، أن نحن نقدر نوصل، نحن نقدر نثبت نفسنا، نحن نقدر نكون بينكم ومعاكم، ونحن نقدر أيضا نترك أثر فيكم. يعني أوكي ممكن نحن نكون مسخرين لهم عشان نصقلهم
0: وخدمتهم
1: أيضا، وطبعا نحن محظوظين لأن نحن معاهم، بس إذا جينا نشوفها بجانب أعمق أساسا نحن اللي جالسين نتعلم منهم.
0: الله، إحنا جالسين نتعلم أيوة منهم. صدقتي والله
1: نحن اللي جالسين نتعلم منهم، فرسالتهم إن هم أيضا قادرين على صنع الفرق في هذا المجتمع.
0: الله، إيش رأيكنا كذا نطلع فاصل بسيط من خلال الاتصال ونذهب إلى موضوع آخر عندما نتحدث عن يوم التمريض العالمي اللي صادف 12 مايو من كل عام ليجسد تقديرا عالميا لهذه المهنة الخالصة، بل الأثر اللي تتركه فعلا في حياة الإنسان من خلال هذه المهنة. فهو يوم يعني ينصف فيه الممرضون والممرضات على ما يقدموه من رعاية وإنسانية وصبر في أحلك الظروف، حيث يقفون دائما في الصفوف الأمامية لحماية صحة المجتمع، إنقاذ الأرواح. فعلا يوم مناسب لتسليط الضوء على رسالة التمريض، هذه الرسالة النبيلة اللي تجمع بين العلوم وبين الرحمة، وتؤكد أن هذه المهنة ليست مجرد عمل بل هي رسالة حياة. ينضم معنا عبر الاتصال الفاضل فيصل بن محمد بن سيف الراشدي، محاضر بكلية التمريض بجامعة السلطان قابوس. كل عام وانتم بألف خير بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبكم.
2: أهلا وسهلا حفيظ، وانت بألف خير وصحة وسلامة، وشاكر لكم الاستضافة الطيبة هذه ووقتكم الثمين.
0: الله يسلمك. طيب يعني قد يكون سؤال تقليدي، بالنسبة لكم هذا اليوم أهميته وقيمة أن يخصص هذا اليوم بالنسبة للممرض، سواء كان جانب إنساني، جانب يرتبط بالمهنة بالعمل، جانب فني.
2: نعم نعم نعم، حقيقة يحتفل باليوم العالمي للتمريض من كل عام، هو في ما يصادف تاريخ هذا اليوم 12 مايو. هذا العام حمل شعار ممرضونا مستقبلنا، تمكين الممرضين ينقذ الأرواح. حقيقة هو شعار يؤكد على أهمية تمكين الممرضين والممرضات لتحسين النتائج الصحية، وحتى أيضا دعم رفاههم المهني والنفسي. ونفس الشيء مثل ما تفضلت أنت في مقدمتك الطيبة، هذا اليوم مهم جدا للتذكير بالدور الحيوي الذي يؤديه الممرضين والممرضات الأنظمة الصحية، وبأهمية مساهمتهم الأساسية في رعاية المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية بشكل عام.
0: جميل. هل يعني احتفيتوا بهذا اليوم بطريقة معينة؟ هنا كان برنامج لهذا اليوم مثلا تم إعداده أم سيتم الاحتفال؟
2: نعم. تقدر تقول تقريبا في كل مؤسسة صحية على مستوى العالم وليس فقط في عمان تحتفل بهذا اليوم. كل بطريقته الخاصة. في هذا اليوم بالضبط حقيقة احنا لا نحتفي بالمهنة فقط، بل نحتفي برسالة إنسانية وعلمية عظيمة مباشرة تمس حياة كل فرد في المجتمع. نحتفي بأشخاص حقيقة اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى وقت الألم، وقت الخوف، وقت الطوارئ، ونحتفل بأشخاص حملوا على عاتقهم مسؤولية حماية الإنسان وصحته وكرامته أيضا.
0: جميل. طيب إذا جينا نتحدث أخي فيصل حول الدور الحيوي للممرضين والممرضات أيضا، أتحدث في رعاية المرضى وتعزيز صحة المجتمع.
2: نعم. حقيقة يعني قبل أن أتطرق للدور الحيوي، أنا أعتقد أنه مهم أن يعرف المجتمع أن الممرض قبل التخرج وحصوله على رخصة الممارسة لا يدرس فقط كيفية إعطاء الأدوية أو تقديم الرعاية الأساسية، بل الحقيقة يمر برحلة أكاديمية وعلمية مكثفة ومتنوعة. طالب التدريس يدرس، طالب التمريض عفوا يدرس التشريح البشري، وظائف الأعضاء، علم الأدوية، العقاقير، الأمراض والتشخيص، مهارات التفكير النقدي، مهارات اتخاذ القرار، القيادة، الإدارة أيضا. ومهم أيضا أن يعرج عليه في موضوع البحث العلمي والممارسة المبنية على الأدلة. وحقيقة مع ذلك يوجد هناك تدريب سريري مكثف داخل المستشفيات والمراكز الصحية تحت ظروف واقعية. هذه الظروف تتطلب سرعة استجابة ودقة عالية ومسؤولية. مع التأكيد أن جودة المهارات التمريضية هذه لم تعد خيارا حقيقة، بل هي مسؤولية مباشرة لأنها ترتبط بسلامة المرضى وحياتهم. أن تتعامل الآن مع أرواح، الخطأ لا يحتمل. أنت لا تتعامل مع أجهزة أو ملفات فقط، بل مع حياة إنسان. ولذلك يتم إعداد الكادر التمريضي هذا وفق معايير علمية ومهنية دقيقة.
0: جميل. حول إعداد هذا الكادر وفق معايير، نتحدث عن تمكين التمريض والاستثمار في هذا الجانب وفي التعليم والقيادات التمريضية مستقبلا.
2: نعم. طبعا لو رجعنا للشعار، شعار هذا العام اللي هو ممرضونا مستقبلنا، تمكين الممرضين ينقذ الأرواح. إذن الشعار هذا العام ركز على تمكين هذه الفئة. حقيقة هذه الفئة تجدها متواجدة في كل مكان. احنا اليوم نحتفل بالممرض الباحث في المختبرات في الجامعات، بالممرض في أقسام الطوارئ في العناية المركزة، بالممرض في المجتمع في المدارس في المؤسسات الصحية الأخرى. أيضا لا ننسى الممرض القائد والمخطط وصانع القرار، حيث أن التمريض اليوم حقيقة لم يعد محصور داخل غرف المرضى أو في الأجنحة، ولكن في الوقت نفسه حقيقة أصبح شريكا رئيسيا في التخطيط الاستراتيجي الصحي، في تطوير السياسات الصحية بشكل عام في البلد، وأيضا تعزيز جودة الرعاية الصحية، وأيضا في إدارة الأزمات والطوارئ ورفع الوعي الصحي في المجتمع.
0: جميل. كلمة أخيرة توجهها لزملاء المهنة.
2: حقيقة يعني ربما زملاء المهنة جميعا لا توفيهم الكلمات التي سأطرحها، ولكن بشكل عام يعني وباقتضاب نقول لكل ممرض وممرضة، أنتم مصدر فخر لهذا الوطن، أنتم من تمنحون المرضى الأمل في أصعب اللحظات، وأنتم من تجمعون بين العلم والإنسانية والرحمة. التمريض ليست وظيفة، بل رسالة وطنية وإنسانية عظيمة، وصوت يستحق أن يسمع، وعطاء يستحق التقدير.
0: الله يسلمك، وأنت أيضا مصدر إلهام ومصدر فخر أخوي فيصل
2: محمد قصيف
0: الراشد. شكرا لك
2: يا حبيبي.
0: الله يسعدك يا رب، وتحياتنا للزملاء. إذا نبارك لكل من يعمل في هذا القطاع، قطاع التمريض. والشكر موصول إلى ضيفي عبر الاتصال فيصل بن محمد بن سيف الراشدي، محاضر بكلية التمريض بجامعة السلطان قابوس، وحديثنا حول اليوم العالمي للتمريض وأهمية هذا اليوم والدور الحيوي للممرض والممرضة وتمكين أيضا التمريض والاستثمار في التعليم والقيادات التمريضية. وأعود مرة أخرى إلى ضيفتي في الاستوديو شفاء الأخزمي. هلا وسهلا فيك مرة أخرى شفاء.
1: أهلاً.
0: وصراحة حديث كان ممتع كثير، وودنا أيضا نخوض في بعض التفاصيل يعني المتعلقة بالفنون الإنسانية ودور هذه الفنون في تعزيز المسؤولية الاجتماعية. ممكن أيضا نتناول هذا الجانب. فعلا الفن الفنون الإنسانية هناك أيضا يعني أدوار ومهام كثيرة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، كيف ممكن أن نعلق على هذا الجانب؟
1: طبعا المسؤولية الاجتماعية الحقيقية ليست مجرد دعم مؤقت أو صناعة فرصة واحدة، فالمسؤولية الاجتماعية تجي هنا لما نحن يعني نكمل التعزيز ونكمل على الأساس اللي نحن بنيناه من خلال إتاحة الفرص الأكبر لهذه لنفس هذه الفئات أو لنفس هذه الأحداث بأن تستمر في العطاء. يعني الحين المطلوب أن هناك يكون في تعزيز مكثف، يكون في دعم مكثف لهذه الفئات، وأيضا عندنا الأثر النفسي اللي يترك في الفرد الواحد يكون معدي المجتمع. فإذا شخص واحد، يعني نحن عندنا هنا ما شخص واحد، بالعكس نحن عندنا 40 شخص الحين طالع أمس من المسرح، هو حامل أمل كبير أنه هو خلاص راح يوصل، وهذه رسالة للكل بدون استثناء، أن الكل يقدر يوصل لهم وصلوا فيه وأكبر. فهذه بحد ذاتها يعني تصنف نوع من أنواع التنمية الاجتماعية.
0: جميل. طيب المشهد الفني معنا في البلد أكيد يفتح أبواب للجميع، هل فعلا يشهد هذا المشهد الثقافي والفني العماني تحولا أكثر شموليا تجاه مختلف فئات المجتمع؟
1: طبعا، لأن نفس ما ذكرنا سابقا الفرقة الترانيم الأمل تشمل مختلف الإعاقات اللي هي اضطراب طيف التوحد، الإعاقات السمعية والبصرية والمكففين، فهذه نحن بحد ذاتها عندنا شمولية، وممكن أنها تشمل أفراد ثانيين أو ممكن أنها تشمل جهات ثانية. فنعم.
0: جميل. خلينا نتحدث شوي عن الموسيقى، كونك أنت قريبة من الجانب الموسيقي، كيف تستطيع اليوم الموسيقى أن تنقل هذه الرسائل، رسائل الأمل والإنسانية للمجتمع بلغة تتجاوز الكلمات؟
1: ما أعرف وش أقول، لأن هنا نحن يعني أحس أن كل الأسئلة تدور على محور أن نحن كيف نقدر نوصل هذا الشعور لمختلف الفئات.
0: قولي في خاطرك. بالعكس
1: والله ما عرفت كيف أرد على هذا السؤال، بس أنه ممكن تصيغه مرة
0: يعني أريد أعرف الموسيقى، دور هذه الموسيقى أنها تنقل مشاعر، طموحات وآمال، تطلعات مختلف فئات المجتمع، مش فقط فئة معينة، الأسوياء وغير الأسوياء منهم، وتمثل فعلا همزة توصل بين أنك تظهر طاقات هذه الفئة وتبرز أيضا الشيء العظيم اللي ما نعرف عنهم من خلال لغة موسيقية بسيطة لا تتعلق بالكلمة، وإنما تتعلق أيضا بنغم موسيقي.
1: أكيد ممكن، لأن نحن مثلا عندنا المقطوعات لما تعزف ممكن تعزف بأساليب مختلفة، أنا ممكن أعزف لك مقطوعة بس أنت شعورها يكون مختلف لما أنا أعزفها غير عن لما هذاك الطالب يعزفها. ليش؟ لأن أنت بتشوف أنه هو قاعد يحاول بكل ما عنده عشان يوصل لك هذا الشعور، يعني يكون مندمج، يكون مركز، يكون في أقصى حالات المحاولة أن أنا أريد أقدم شيء جميل. فتعزيزك لهم طبعا وأيضا احتوائك لهم هو اللي راح يمكنهم بأنهم هم يقدروا يسويوا. وعندنا على فكرة عندنا حالات تألف
0: ما شاء الله. صحيح؟
1: صحيح، نعم صحيح، يعني تكون في فكرة معينة في بالها ما يجي يعزفوها، فهي هذه الفكرة أنت لو تتعمق فيها أوكي هو جالس ممكن يترجم شيء هو ما قادر يقوله عن طريق هذه الموسيقى. زين، فهو يعني ممكن أنه يتبع نمط واحد، فكرة واحدة، ويكررها ويكررها ويكررها. إذا جينا نحن نتعمق من النغمتين أو الثلاث المكررة هذه، إحنا ممكن نصنع مقطوعة كبيرة.
0: الله. الله.
1: جدا، وهي هذيك هو شعور ما قادر يقوله ككلام بس ترجمة موسيقية.
0: الله. احنا راح نواصل هذا الحديث شفاء، ولكن عندما نتحدث أن سلطنة عمان تواصل تعزيز توجهاتها نحو تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني باعتباره أحد المسارات الداعمة لبناء الكفاءات الوطنية ورفع جاهزية الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديث خلال السنوات الأخيرة، فعلا شهد قطاع التعليم والتدريب المهني جهود متواصلة لتطوير المناهج والبرامج وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورفع جودة المخرجات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتوجه نحو اقتصاد أكثر تنوع قائم على المعرفة والمهارات والتقنيات الحديثة. في هذا اللقاء وبمناسبة تخرج الدفعة التاسعة من طلبة وطالبات الكليات المهنية نتناول واقع التعليم والتدريب المهني وأبرز التحولات التي يشهدها هذا القطاع. عبر الاتصال مباشرة الآن المهندس وليد بن محمد بن سليمان المعمري مدير الكلية المهنية بالبريمي. مساك الله بالخير، هلا وسهلا فيك.
3: الله بالخير والنور أخوي أستاذي العزيز، كيف الحال؟ طيبين؟
0: احنا مبسوطين بسماع صوتكم وأبرك ساعات بهذا التواصل المهندس.
3: أول شيء نشكركم على هذه الاستضافة الجميلة ونرحب بالمستمعين الكرام وجزاكم الله خير، الله يطول عماركم والله يبارك فيكم يا حبيبي.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. أول شيء نبارك أيضا للمجموعات اللي تخرجت واجتهدت واشتغلت على نفسها واليوم يعني هذا الثمار نتيجة عمل كبير. أهمية التدريب اليوم، أهمية اليوم نتحدث عن التدريب المهني في سوق العمل المهندس.
3: الحقيقة أستاذ العزيز التدريب المهني هو ركيزة أساسية ترتكز عليها سلطنة عمان مثل حالها حال بقية الركائز من التعليم في سلطنة عمان. طبعا هذه الركيزة تعتمد لدعم سوق العمل وتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات عملية حديثة وعلمية أيضا، كما يساهم التدريب المهني في تقليل البطالة من خلال تزويد الشباب بخبرات عملية تصل إلى 80-90% من المهارات اليدوية والعلمية، وأيضا كما يعزز قدرة العمانيين على المنافسة في مختلف قطاعات الصناعية والخدمات السياحية.
0: جميل. إذا جينا نتحدث عن نموذج التدريب المهندس، نموذج التدريب المهني القائم على المهارات العملية.
3: طبعا نموذج التدريب المهني القائم على التدريبات العملية والمهارات العلمية في تأهيل المتدربين بشكل مباشر لسوق العمل، يعني يخرج المتدرب من معنى يعني مهاراته عالية قادر أنه يشتغل مباشرة في سوق العمل، حيث أنه اكتسب خبرات حقيقية تعززه في كفاءته وكفاءة الفرد وقدرته على أداء المهام بكفاءة عالية أيضا، كما يساهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل مما يزيد من فرص التوظيف، كما أنوه إلى ذلك بتعزيز الثقافة لدى المتدربين لإكتسابهم مهارات حل المشكلات والعمل الجماعي. عشان كذا نحن في المهارات العملية يعني نعودهم انهم يشتغلوا مع بعض ما يختلفوا، يكونوا قادرين على انهم يحلوا ويجدوا حلول مناسبة لعملهم او في مشروعهم المناسب اللي يختاروا.
0: طيب المهندس وليد، الاحتفاء بخريجين اليوم مؤهلين في مختلف التخصصات المهنية، نذكر عن ارقام هذا الحفل ايضا.
3: الله يطول عمرك. طبعا شهد الاحتفال او الاحتفاء بهذا الدفعة يعني حراك ملحوظ سواء كان من الطلبة من أولياء الأمور من المسؤولين في مختلف التخصصات، طبعا في أجواء اتسمت بالفخر والإنجاز. أيضا هذا الحفل هو تدويق لجهود سنوات من عملهم الطلاب، إنجازاتهم، مشاركاتهم في ابتكار، في مشاريع تخرج، في ريادة أعمال. الجدير بالذكر أنه العدد المتخرج هو حوالي 2212 طالب إجمالي.
0: ما شاء الله.
3: نعم عذرا 1212 وليس 2000.
0: ما شاء الله.
3: وأنا أتحدث عن كلية البريمي حوالي 120 متخرج من كلية البريمي بطالب وطالبة في مختلف التخصصات.
0: جميل. طيب تحب تضيف شيء قبل لا نختم هذا اللقاء مثلا حول أنه فعلا نعم تفضل.
3: أحب أول شيء أتقدم لكم بالشكر الجزيل وعلى القائمين على هذا الجهود وعلى إبراز طاقات الشباب المتجددة، وأبارك للشباب الخريجين في هذه المنصة اللي يطلعون في هذه الإذاعة وجزاكم الله خير، ونتمنى التوفيق لأبناء عمان.
0: جميل، الله يوفقكم يا رب العالمين. أريد أسمع منك كلمة أيضا في جانب أن اليوم الكوادر الوطنية فعلا قادرة على المنافسة والمساهمة في عملية التنمية، وأيضا قادرة أنها تواكب كل التحولات اللي تتعلق بجانب العمل والتقنية وغيرها من الأمور من خلال هذه المعاهد والمراكز التدريبية. فعلا إحنا اليوم نشهد ونرى هذه الكفاءات، وأعتقد اليوم أنتم أقرب إلى هذا المجال وهذه المهنة.
3: والله اللي يقول غير الكلام اللي انت قلته أنا أقول لك غلطان. أنا لاحظنا أنه في طاقات شباب قادرين أنهم يمسكوا مشاريع أو مناصب أو إدارات بكفاءة عمانية 100%. أنا أكد لك هذا الكلام.
0: أحسنت.
3: نعم منهم قادرين. وشوف إحنا وحدنا في مجتمعنا يعني ما أتحدث لك من فراغ, نحن في الخدمة 25 إلى 30 سنة
0: ما شاء الله,
3: وبالتالي الشباب العماني قادر أنه ينجز ويشتغل بدون المساعدة على حد من حد يعني.
0: أساكم مع القوة, موفقين للخير. أنا جدا سعيد بسماع صوتك وأيضا مشاركتك معنا في هذا اللقاء.
3: جزاك الله خير أستاذ عادل, الله يطول عمرك وشاكر
0: الله
3: لكم هذا الاستضافة.
0: الله يسعدك يا رب. إذا كان معنا عبر الاتصال المهندس وليد بن محمد بن سليمان المعمري, مدير الكلية المهنية بالبريمي, وحديثنا حول أيضا تخريج الدفعة التاسعة من طلبة وطالبات الكلية المهنية. إذا نطلع فاصل لأذان العصر, بعد الفترة الدينية إن شاء الله راجعين لكم في ختام هذا اللقاء والحلقة, ونستفيد من الوقت أيضا المتبقي. راجعين لكم بعد الفاصل, ابقوا معنا.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق. برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: ريلز. أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا الأكارم، وإحنا نتواصل معكم في ختام هذا اللقاء. حقيقة فاجأتني أشواقنا على الهواء، إحنا جالسين نحضر لحلقة الغد ونتناقش أيضا بعض المضامين اللي فعلا كان فيها ردود فعل طيبة من الجمهور اللي شاركنا في حلقة اليوم. دائما كررنا حساباتنا في الانستغرام وفي منصات تواصل، منصة إكس حاضرة، إذا كان في مقترح ثمت أفكار معينة ضيوف في بالكم أن نستضيفهم ونناقشهم. في النهاية الهدف واحد، أن نحقق تطلعاتكم ومن خلال هذا اللقاء اليومي. هذه الفترة وهذه المساحة هي متروكة لكم. أرجع إلى ضيفتي في الأستوديو شفاء الخزمي، مدربة موسيقى في المركز الوطني للتوحد. مرة أخرى قد يكون هذا السؤال، يعني هل كنت في يوم من الأيام تتوقعي أن دراستك وتخصصك يقودك إلى العمل مع فئة التوحد ومختلف الإعاقات؟ كنت تتوقعي أنك تكوني في هذا المكان قبل؟
2: لا أبداً، ما كنت أتوقع أبداً. تخرجت أنا من جامعة السلطان بكالوريوس موسيقى وعلوم موسيقية، وقلت أني أنا ما أريد أسوي شيء عادي ومعتاد، أني أروح أخذ تأهيل تربوي بعدين أروح بشكل روتيني مثلاً أدرس. ليش؟ لأني أنا أحب أن يعني كل يوم يكون عندي مختلف غير عن اليوم اللي قبله، ما أحب أعيش نفس
1: التجربة
2: يومياً. بس كذا أنا تمنيت أو حطيت نية أنه إن شاء الله أكون في مكان يناسبني، وهدفي الأسمى أني أنا أريد أترك أثر.
1: جميل. أول يوم دخلتي في المركز وأول يوم تحطي فيه رجلك على هذا في المركز، إيش حسيتي؟ إيش شعرتي؟ تذكري؟
2: أتذكر كنت مستغربة، كنت مستغربة أن أنا وين. كنت أول مرة أدخل، كنت أول مرة أسمع عن الفئة، فكنت أقول إن أنا هل هذا هو مكاني اللي كنت أنا أفكر فيه؟ فمن أول يوم لما شفت ترحيبهم حالي إنهم قالوا لهم هذه راح تكون أستاذة الموسيقى عندكم، فترحيبهم حالي على طول ذكرني إني أنا لما قلت إن أنا أريد أكون مع أشخاص يحبوا إني أكون معهم، فهذا كانت أول إشارة حالي إن أيوة هنا أنتي خلاص هذا ما كانش. فمن بعدها بديت أستكشف وأستكشف، وطبعا كل يوم كان الشعور يكبر. كل يوم كنت أنا من أول يوم طلعت من عندهم
1: تتفاجئ ما شاء الله أن هذه الفئة عندهم قدرات ما كانت في بالك.
2: أذكياء
1: كثير من الناس عليهم. يعتقد أن التواصل مع فئة الأطفال من طيف التوحد صعب، لكن عن تجربتك كيف تصفين يعني هذا الشيء من خلال قربك، من خلال تجربتك، من خلال تعاملك معهم من حيث التواصل؟
2: الصعوبة والتحديات موجودة في كل نواحي الحياة، بس المطلوب أن نحن كيف ممكن نفك العقدة، لأن هي يعني عبارة عن عقد نحن نفكها عشان نحصل الصورة يعني الشيء بشكل واضح كذا. فأنا ما مختصة طبعا، زملائي في العمل الأخصائيين أبدا ما قصروا في أنهم هم يعطوني خلفية عنهم، في هم يفهموني الاختلاف ما بين حالة وأخرى في مراحل، يعني إيش هذه المرحلة وإيش هذه المرحلة. فكنت أنا أتردد في بعض الأشياء لحد ما تعودت معهم، لحد ما قدرت أتعامل التعامل الطبيعي لحد ما حتى طلعت شخصيتي الطبيعية معاهم من كثر ما حسيت أني خلاص أنا متعودة وأنا صرت أفهمهم. ففي تحديات ممكن أني أنا أحياناً أواجه مزاج معين من قبل الحالة ما ممكن أني أنا أتعامل معها بنفس الطريقة اللي أنا أتعامل معها مع شخص ثاني، فلازم أنا هنا أغير، لازم أنا ما أخليه يفقد نفسه مثلاً أو يفقد ثقته في نفسه. فكل هذه التجارب كلها صنعت مني أنا وصنعت منهم هم ناس ثانيين.
1: متى اكتشفتي أن الموسيقى فعلا قد تكون في كثير من الأحيان وسيلة علاج وتعبير أكثر من مجرد أنها كونها موسيقى أو فن؟ يعني إحنا نعتقد نظن أن الموسيقى فقط لها أثر على الأشخاص العاديين، لكن عندما نتحدث عن مختلف الإعاقات ونتحدث عن طيف التوحد، عن المركز الوطني للتوحد، هنا نشعر فعلا أن الموسيقى لها دور فعلا لهذه الفئة وتأثير كبير وتعبير أيضا عن مشاعرهم وقد تكون وسيلة علاج. هل إيش تعليقك؟
2: كأول جزء أني أنا متى اكتشفت أصلا، هو أنا اكتشفتها في نفسي أولا. يعني أنت ما تقدر تحس أنك أنت اكتشفت شيء إلا لما أول شيء تشوفه في نفسك، هل هذا الشيء ساعدني أنا عشان ممكن أنه يساعد شخص ثاني؟ فأنا الموسيقى كانت عندي موهبة، فلما اكتشفت أني أنا في كل مرة أهرب إليها كملجأ اكتشفت أنه هذه نفس ما غيرت فيني ممكن أنها تغير في واجد أشياء. فبعدين دخولي للمركز الوطني هنا وتعاملي مع مختلف، يعني شوف عندي كل حالة يتعاملوا مع آلة مختلفة، فكنت أركز هو إيش اللي يعني خليه يندمج في هذا الشيء. فلما شفت قلت أيوة ممكن إن هذا، يعني ممكن إنه ما يكون هادي كطبيعة يوم قاعد يسوي شيء ثاني، يكون منزعج من أشياء معينة، بس لما تجيب قدام الآلة ويبدأ يشتغل عليه خلاص هو ينسى كل شيء.
1: هل تختلف استجابة كل طفل للموسيقى؟
2: بشكل كبير
1: يختلف.
2: أيوة بشكل كبير. يعني ممكن حد تبدأ معاه بشيء جدا سهل إلى شوية مستوى أعلى إلى شوية معقد. ممكن هو ما يحب صوت معين على فكرة، يعني عندي في التوحد ممكن هو ما يميل لهذا الصوت ما يحبه، فأنا لازم استكشف إيش اللي هو يرتاح له وإيش اللي هو ينزعج منه.
1: في موسيقى أو إيقاع معين يتفاعل، تحس إن دائما هذه الفئة تتفاعل معه؟ بعض أنواع الموسيقى لها تفاعل أكثر من قبل فئة التوحد أو أيضا بشكل عام؟
2: لحد الحين أنا بشكل شخصي ما قربت أشوف هذا الشيء، بس فيني أني أنا أمارس معهم الكثير من التجارب الموسيقية. لأننا نحن بحوث علمية، يعني بحر من البحوث اللي هي تثبت تجارب العلاج بالموسيقى والفن، ولكني سمعت وشفت الكثير يعني على الإنترنت أنه في أنواع مخصصة من الموسيقى تأثر على الخلايا العصبية لهذه الحالات اللي ممكن تخليهم تهدأ وممكن تخليهم ينفعلوا بعد، يعني في مختلف الحالات.
1: زين، وصفي لنا يوم عادي من أيامك داخل هذا المركز الوطني للتوحد، وكيف فعلا تصنعين رابط الثقة بينك وبين هذه الفئة؟
2: أوصف لك يوم عادي أني أنا مثلا أنا قاعتي منفصلة عن القاعات الثانية، في مجموعة من القاعات هناك وفي قاعتين أساسيات اللي تكون فيهم مجموعة من الحالات عندنا. فأنا إيش أسوي؟ أنا أدخل وأشل الحالة اللي معاي جلسة معها بشكل منفرد أشله. فاليوم العادي ما هو ما عادي بالنسبة لي، لأني أنا أول ما أدخل على طول أهلا أستاذة شفاء أنا أريد أجي معاش موسيقى. فأنا أسمع أكثر من صوت أنه لا شليني أنا اليوم، لا شليني أنا اليوم. يعني هذا بحد ذاته شعور جدا سعيد. فأنا لا، أنا أركز على الشيء اللي أول شيء أريد أحققه بعدين ما أكسر خاطر الثانيين. فأنا أحيانا أسوي أشياء جماعية وأجهز لهم ألعاب موسيقية ممكن أنهم يجتمعوا فيها ويلعبوا مع بعضهم، وهذا يعزز التواصل فيما بينهم، أنهم ما يكون كل واحد بعيد عن الثاني، لا هم يلعبوا مع بعض، تكون بينهم تحديات، إذا حد خسر وحد فاز يكونوا متقبلين الفوز ومتقبلين الخسارة أيضا. يعني نحن من مختلف الأشياء نقدر نعزز مختلف الجوانب فيهم هم ونصفها.
1: نستفيد من الوقت المتبقي، إيش تقولي لكل شخص يتابعنا الآن ويعتقد أن هذه الفئة طبعا في اعتقاده أن محدودة القدرات أو في بعض الأحيان غير قادرة على الإبداع من خلال عملك مع المركز الوطني للتوحد قربك من مختلف الإعاقات، إيش تقولي ردا على هذا الاعتقاد؟
2: طبعا هذا اعتقاد أتمنى أن يعاد النظر فيه، لأن هي فكرة سلبية بالنسبة لي، يعني أنا أشوفها بنظرة سلبية جدا، لأنه ما في إنسان خلق على وجه الأرض ما يترك أثر، أو ما ممكن يسوي شيء، أو ما ممكن يقدم شيء لغيره، لو أبسطها شعور بسيط لكنه هو قدم شيء. فما بالنا بفئات نفس هذه هي تريد أن نحن نشوفها، تريد أن نحن نمكنها ونوفر لها المساحات عشان هم يرون قدراتهم بعد، ويشاركون فنهم وجمالهم وعفويتهم وأحلامهم أيضا. يعني أتمنى أن يعاد النظر في نفس هذه المعتقدات وإتاحة جميع أنواع الفرص،
1: الله،
2: ويتم تسليط الأضواء عليهم في مختلف الجوانب الفنية وأيضا المجالات الأخرى.
1: موقف أثر فيه كثير وما زال عالق في ذهنك، سواء كان بعد حفل الأمس أو بقية الأيام الأخرى من أيام عملك في هذا المركز، وحس هذا الموقف ما ممكن أنك تنسيه، حسيت كان بالنسبة لك مؤثر وترك كذا داخلك شيء من خلال تعاملك مع هذه الفئة؟
2: رسائل أولياء الأمور ما أتخطاها أبداً، ما أتخطاها. يعني أحد الآباء يقول لي الله يشهد أنش أنت بعثتي فيني الأمل في ولدي. يعني هل أنت كنت خاسر الأمل؟ هل أنت كنت يعني ممكن أنه هو مر بمواقف يشوف لا، لكن شاف ولده على المسرح. أيضاً أحد الأمهات كانت تقول لي الله يسعدكم نفس ما تسعدونا.
1: الله،
2: فهذه الدعوات تترك فيني أثر كبير، يعني تحسسني إن فعلاً نحن جالسين نصنع الفرق، وبعدين من خلالهم هم نحن نقدر ننشر هذا الوعي. أولياء الأمور أكيد على تواصل مع أولياء أمور ثانيين من نفس الفئات اللي عندهم، فهنا ممكن نحن نغير الفكرة أو المعتقد اللي تكلمنا عليه الحين قبل شوية يتغير، إنه لا هم قادرين، لا أنتوا سووا، أنتوا حاولوا. فهذه نفس هذه المواقف أنا واجد أحب أكون على تواصل مع أولياء الأمور علشان أعرف إنه هل فعلا اللي نحن نسويه يترك أثر فيهم ويغيرهم في الحياة العادية الطبيعية مع ناسهم. ففعلا شاركوني بعضهم أنه يعني خلال هذه الأشهر في تغيير كبير في شخصياتهم، اللي كان منعزل صار ينتمج، صار يسولف، صار يحكي عن يومه نفس أي حد طبيعي، أني أنا اليوم سويت كذا، الله، اليوم سويت كذا، عكس أنه كان هو يخبي ما يحب يقول مثلا اليوم أنا عزفت، لأنه ممكن هذا يكون شيء سلبي أو فكرة سلبية. لا، يقول أنا عزفت وأنا في المسرح وأنا رحت الحرس وأنا عزفت قدام السيدة واليوم شافني فلان، اليوم شافني، فكل هذه الأشياء تغير فيهم.
1: أريد أسمع منك شيء من داخلك ومن قلبك اللي فرقة ترانيم الأمل والحضور اللي أمس أولياء الأمور اللي شاركوكم، لزملائك في المهنة، للمركز، للسيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي، الله يحفظها ويطول بعمرها يا رب العالمين ويوفقها في كل خطواتها. نختصر في هذا الحديث وأيضا نختم في هذا اللقاء.
2: أول شيء رسالتي إلى السيدة الجليلة أن أنا ممتنة كثير أنها هي يعني اختارت أنها تنصت للأرواح اللي تغني بصمتها بعيد عن الموسيقى المعتادة اللي نحن ممكن نسمعها من أي مكان. إنزين، وإيمانها بترانيم الأمل ما كان مجرد فرقة موسيقية أن نحن ننشأ فرقة موسيقية، لا، كانت لحظة ولد فيها الضوء من أعماق الاختلاف، وتحولت فيها المشاعر إلى يعني كلمات تلامس القلوب. عندنا هذه الأرواح يعني وجدت طريقتها في أنها توصل نفسها، في أنها تبرز نفسها، فأشكرها جزيل الشكر أنها أعطتهم هذه الفرصة وأنها آمنت فيهم، وأن من خلالها نحن عشنا كل هذه التفاصيل الجميلة. وأيضا أشكر الدكتورة نادية العجمي مديرتي في المركز الوطني للتوحد على ثقتها فينا أن نحن قادرين نوصل لهذا المستوى، وأشكر كل زملائي في المركز وكل المنتسبين اللي كانوا عندنا من مختلف الفرق على التعاون وعلى ممكن التحمل المواقف الصعبة اللي مرينا فيها. أوجه لهم جزيل الشكر وأنهم كانوا جزء من هذه العائلة.
1: وإحنا نوجه بدورنا شكر لك في البعد الخامس عبر الشبيبة وأسرة البرنامج وفريق أيضا العمل لضيفتنا في الأستوديو اللي شرفتنا حقيقة شفاء بنت سيف الأخزمي مدربة موسيقى بالمركز الوطني للتوحد، وشكر أيضا موصول للزملاء والأخوة في وزارة التنمية الاجتماعية وكذلك في المركز، واللي أيضا كانت لهم شراكة حقيقية في هذا التدشين لتدشين فرقة ترانيم الأمل بحضور ورعاية السيدة الجليلة حفظ الله وأبقاها. هذا التدشين لهذه الفرقة يحمل كثير كثير من الدلالات تؤكد أن الإنسان في هذا الوطن دائما يبقى محور الاهتمام والرعاية، وأن دعم هذه الفئات فئات التوحد والإعاقات المختلفة ليس عملا موسميا بل هو نهج إنساني حضاري يعكس قيمة عمان الأصيلة، حين نرى فعلا هذه المواهب تقف اليوم بثقة تعزف الأمل بإحساسها الخاص، ندرك أن الوطن بخير، بخير بقيادته وبخير بالمبادرات التي تفتح فعلا الأبواب للجميع دون استثناء، وبخير بكل قلب يؤمن أن الاختلاف لا يلغي القدرة بل قد يصنع جمالا مختلفا يستحق أن يحتفى به. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، في الإعداد والإخراج الزميلة أشواق العمري، في الإخراج المرئي الصديق أنور الأشرف، وأيضا كذلك مشاركته أخي بدر البلوشي، وفي إدارة حسابات التواصل الاجتماعي عبد الرحيم العبري، وإشراف العام على هذا البرنامج سالم الجساسي. نلتقي إن شاء الله بكم في الغد في نفس المكان والزمان، ودمتم بخير وفي أمان الله.

عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل فيقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالته أيده الله إلى مقر الشركة كان في استقبال جلالته معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن وسعادة وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان ومدير عام الشركة.
1: عقب ذلك تشرف مدير عام الشركة بإلقاء كلمة ترحيبية بمناسبة الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم. بعدها تفضل جلالته أعزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاع النفط والغاز، مستعرضا جهودها في تطوير بيئة العمل ورفع مستويات الأداء ورؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم الذي يعد المركز الرئيس للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، وأنشأ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني.
0: كما اطلع جلالته حفظه الله ورعاه على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان ورحلة التحول المؤسسي وزيادة الإنتاج والخطط الاستراتيجية المستقبلية ومبادراتها في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات الوطنية.

0: جلالة السلطان المعظم أعزه الله يتفضل في ختام زيارته السامية بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. وبعدها التقطت صورة تذكارية جماعية لجلالة السلطان مع عدد من العاملين بالشركة تخليدا لهذه الزيارة السامية.
1: إذن مستمعي الكرام، هذا خبر لزيارة مولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى طبعا لشركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات وتطورات في قطاع الطاقة. نمسي عليكم بالخير مستمعي الكرام، ونمسي على زميلاتي طبعا أنوار العلوي وأبرال المشيفري، وهناك أيضا في الإخراج المرئي الزميل العزيز أنوار الأشرف. مساء الخير.
2: مساء النور والسرور، نبارك لي أكيد العاملين في قطاع الطاقة وفي وجه الخصوص في شركة تنمية نفط عمان بهذه الزيارة السامية والميمونة، وهي إن عربت عن شيء هذه الزيارة فتعرب عن أهمية مجال الطاقة وأيضا دعم جلالته لهذا المجال في تنمية الوطن. مستمعينا، أكيد يعني العاملين في هذا المجال وفي هذه الشركة على وجه الخصوص اليوم مشاعر مختلطة أكيد يعيشوها
3: بالتأكيد
1: في هذا الوقت. وانت منهم أنوار، وانت منهم، نبارك لكم، نبارك لكم، نبارك لجميع العاملين يعني مثل ما قلت أنوار.
3: نعم، وسيبقى 12 مايو لكل العاملين في قطاع الطاقة
1: أكيد.
3: يعني تخليدا ويوما خالدا لهذه الزيارة السامية
2: أكيد. وأكيد هذا اليوم هو يوم الشركة العماني أو للعام السنوي، هذا هو اليوم 12 مايو. فأيضا من جديد تشرف طبعا هذا اليوم أن يكون أيضا أحد الأيام المميزة بزيارة أكيد صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. مستمعينا أكيد نحن معكم أكيد اليوم ننقل لكم هذه الإنجازات الرائعة والأخبار الجميلة واللي هي أكيد أساس هذا الوطن وأيضا منبع فكرة. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى راح تكون معنا مجمل من الأخبار الجميلة الرائعة من أكيد صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه وأيضا حرمه الموصون بإذن الله في قادم الوقت.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

وما زلنا مستمعينا مستمرين بإنجازات هذا الوطن الغالي. والخبر القادم أكيد مستمعينا أكيد دليل على أهمية ما يحدث في هذا الوطن الغالي والدعم الجميل والواعي والواعد من أكيد حكومتنا الرشيدة برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها. دشنت وزارة التنمية الاجتماعية مساء أمس على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وفتح آفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم وإبراز شغفهم وصقل طاقاتهم الإبداعية عبر الموسيقى والفنون. واستهل برنامج الحفل بعزف السلام السلطاني العماني، أعقبه عرض فيلم مرئي استعرض مراحل تأسيس فرقة ترانيم الأمل وما رافقها من جهود تدريبية وتأهيلية متواصلة عاكست ما يتمتع به أعضاء الفرقة من أبنائنا من إرادة راسخة وعزيمة صادقة وطاقات إبداعية واعدة وقدرة على العطاء متى ما تهيأت لهم البيئة الداعمة والحاضنة.

كما شهد الحفل تقديم فقرات موسيقية متنوعة جمعت بين روح الأصالة وآفاق المعاصرة، ومزجت بين ملامح الفن العماني وروائع الفنون العالمية في لوحات فنية عبرت عن رسالة الفرقة وما تحمله من معاني إنسانية ملهمة، وذلك بمشاركة فرقة ترانيم الأمل وبدعم فني وتدريبي من الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية التابعة للمراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني وموسيقى الحرس السلطاني العماني والمركز الوطني للتوحد.

0: ويأتي تدشين فرقة ترانيم الأمل استكمالا لتوجيهات السيدة الجليلة حفظها الله وأبقاها لدعم هذه الفئة العزيزة من أبناء المجتمع لتعزيز حضورهم في مختلف المجالات، وانطلاقا من حرص وزارة التنمية الاجتماعية على اكتشاف قدراتهم وتنميتها وصقل مهاراتهم الفنية عبر برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسة وأيضا على حد سواء.
1: إذن مستمعي الكرام، هذه أيضا برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظهم الله ورعاهم، بطبعا تدشين وزارة التنمية الاجتماعية مساء أمس على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل، وهي مبادرة إنسانية وفنية جسدت الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.
0: وأكيد هذا دليل على أن يعني الإيمان التام بأن أبناء عماننا الحبيبة عندهم هذه الإرادة الراسخة والطاقة الإبداعية الواعدة.
1: أكيد.
0: فجميل أن نهيئ لهم مثل هذه الفرق ونهيئ لهم مثل هذه البيئة الداعمة والحاضنة.
1: أكيد مستمعي الكرام، اليوم في برنامج دو الناس احنا معكم طبعا أكيد من الساعة 5 إلى 8 المساء، وبدأنا طبعا دو الناس بهذين الخبرين طبعا نقول اللي طبعا هو الاهتمام من الحكومة الرشيدة بمختلف القطاعات، سواء كان يعني نتكلم عن الكوادر البشرية أو نتكلم عن القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة.
0: وكل ما يسهم أكيد في تطوير هذا المجتمع مستمعينا من مختلف مصادر الدخل المختلفة، وأيضا كقوى بشرية أيضا عاملة، التوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية ودعم هذا النوع من المبادرات هو أكثر مثال على أهمية الإنسان العماني، سواء كان يعني في بكافة خلنا نقول إمكاناته، وأيضا صقل المواهب في أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة مثل ما لاحظنا.
2: بالضبط، هذا يعني أكيد اهتمام كريم واهتمام كبير بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، يكون لهم يعني هذه البيئة، نفتح لهم مثل هذا الأماكن وهذا عشان بس أنهم يعني ينشرون هذا الإبداع. نعم. الإبداع الفني والموسيقي.
1: إذن مستمعي الكرام، احنا معكم في برنامج تو الناس، بإمكانكم متابعة برنامج تو الناس على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا بإمكانكم تثبيت الموجة طبعا أكيد على ترددات مسقط وشمال وجنوب الباطنة في طبعا على 97.5، أما في محافظة ظفار على 98.5.
2: أحلى شيء باقي يومين يا جماعة الخير،
1: على
2: أبرار تتريا هاليومين،
1: تنتظر الخميس
0: والله.
2: لا لا، أنا أقول المساء شوف أنت رأي،
0: والله ما أريد أقول شيء، والله بس أريد أقول لك حقيقي إن خاطر الشيء يوصل نهاية الأسبوع، يعني
2: هالأسبوع صار مضى بسرعة. لكن
1: قبل كم يوم كنت تقولي عادي يعني الأحد،
2: لا أنا قلت المساء
1: مثل الخميس، يعني
2: مساء الأحد ومساء الخميس يتشابهون ويكون أوكي ممتع. لا المشكلة أنا فكرت إنك تبي تقولين هو اللي قال، الحين كنت معاك بصفك يا عيد،
1: انا ترى
2: اقول الاحد نفس الخميس
0: تقول له امان
2: ليش.
1: هذا اللي انا استغربته، يعني اقول لك انك تقولي من كم يوم انه الاحد مثلها
2: بيني وبينك مثل الخميس، بيني وبينك عيد ما تتريا الويكند شويه استراحه يومين،
1: احنا هذا الشغل الاعلامي ما فيه ويكند ولا فيه اجازه.
2: شوفك من وين يا ربي، من هذا المنطلق من هذا المنطلق يا ربي يا عيد،
0: عيد يشلش البحر يشلش عطشانه.
2: هي دائما
1: زين، اعطونا اخر اخباركم وعلومكم.
0: والله هاي اخبارنا من يوم الصباح ونحن نشوف هذه الاخبار الجميله،
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، الزيارات الساميه سواء كان من صاحب الجلاله سلطان هيثم او من حرم حفظه الله ورعاها السيده الجليله، فيعني لاحظنا فرحه الوطن، فرحه الناس، في ايضا فرحه وسائل الاعلام المختلفه، كل اكيد اذاعه او التلفزيون والصحف الرسميه جميعها تتسابق في نشر الخبر بكامل اوجهها بطرق مختلفه،
2: او
0: يعني ولو انت قمتي وما حاسه باي شيء لما تشوفي كل هذه الاخبار
1: صحيح
0: منتشرة في السوشيال ميديا، يعني سبحان الله
2: نحس كذا إن فعلا هذا شعور الفرحة المشتركة صحيح. فرحة وطن مثل ما ذكرتي أنوار، وأيضا ما ننسى كذلك الشيء بالشيء يذكر، أن أيضا اليوم في فرحة أخرى مع زملائنا وأخواننا في المجال الصحي، اليوم العالمي للتمريض. صحيح. اليوم صارت 3 مناسبات
0: هذه بعد. أيوة أمران، اليوم أنا أقوم أشوف أختي حاشرة الجروب، حاشرتنا يا شباب صور وحالة، أقول وش عندها؟ كانت تقول أنا وصلت الدوام وحصل هدايا وكذا.
2: طبعاً.
0: في الاحتفالات بعد في المستشفيات والمراكز الصحية أكيد مبارك لهم على هذا اليوم، وهم ملائكة الرحمة ودائما وأبدا جهودهم مقدرة في خدمة هذا الوطن وخدمة المجتمع العماني بكافة طبعا جوانب، خلنا نقول وكامل تخصصاتهم من ناحية طبعا الممرضين التمريض بكامل التخصصات.
1: وعلى فكرة حتى ممكن نقول حتى يشمل الأطباء، يعني أي أحد طبعاً. يعني يعمل في هذا المجال وفي هذا القطاع الصحي.
2: نعم.
1: نقول لهم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله تعالى مزيد من الإنتاج، مزيد من النجاحات، وإن شاء الله مزيد إن شاء الله نقول من نقول العافية للجميع إن شاء الله تعالى.
2: بإذن الله
1: تعالى. العافية. أنا حتى اليوم رحت كنت في أحد المستشفيات، فما يعني ناسي إنه اليوم 12/5 اللي هو يوم التمريض العالمي.
2: نعم.
1: فكنت أشوف يعني فرحتهم وكذا. هم طبعا هم بشكل عام يعني نقول إحنا في كل الأيام مش فقط في هذا اليوم، ولكن قلنا يمكن شفت شيء مميز، شفت ورود، شفت كذا، شفت قلت أكيد اليوم في
2: مناسبة
1: خاصة يعني بالتمريض وكذا.
0: صحيح بالضبط.
1: فنبارك للجميع.
2: نبارك للجميع أكيد. والحلو يعني البعض يعني تعرفون سبحان الله هذا كيف الأشخاص كيف يحبون كل واحد بمجاله. فمثل هذه المناسبات وهذه الاحتفالات تجدد الحب والشغف لهذا العمل.
1: فعلا.
2: يعني إذا الشخص محب لمجال التمريض فهذه المناسبة وهذا اليوم
1: للتذكير
2: للتذكير نعم. والتجديد الحب وتجديد الإخلاص لهذا العمل الإنساني.
0: وإذا يوم من الأيام جاك أي شعور بالتقاعس أو تكاسل عن أداء العمل، تذكر إنه في أشخاص أكيد يقدروا جهودك، ونقول لك كل عام وأنت بألف صحة وسلامة، ونحن مقدرين لجهودكم، ربي يعطيكم الصحة والعافية يا ممرضينا.
1: موضوع حلقة اليوم وسؤال
2: الحين
1: 25
2: هل عندك الموضوع
1: 29 بعد
2: عندك الموضوع.
0: عندك الموضوع
1: خلاص تم عندي
0: يلا عندك
1: شكرا صراحة، شكرا نوار، شكرا أبرار، أشكرك. إذن مستمعي الكرام خليكم معنا في موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم. كل اللي يتابعنا طبعا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا بإمكانكم تتواصلوا على أرقام طبعا لسماع أصواتكم على 2499-0000 ورقم الواتساب على 947-39-75. في حياتنا اليومية مستمعي الكرام كلنا نقابل أشخاص عصبيين، ممكن يكون هذا الأشخاص العصبيين ممكن يكون أصدقاء، ممكن زملاء، أو حتى واحد من أهلنا، وممكن نكون احنا الناس العصبيين. ليش ضحكت يا برا؟
2: لانه ما لايق عليك تقول انك انت عصبي.
1: اها اذا ليش خليتني اقرا انا الموضوع؟
2: بس عليك. كل يوم علي انا موضوع الحلقه مره انوار قالت.
1: ها اذا ممكن نكون احنا عصبيين صح؟ في نفس الوقت ممكن نكون احنا عصبيين بدون ما نشعر بدون ما نحس. السؤال هنا مستمعي الكرام، كيف تتعاملوا مع هذه الشخصيه العصبيه، وهل في طريقه تخلي الموقف يهدأ بدل ما يكبر؟ وكيف تتعامل مع الشخص العصبي؟ وإذا كنت أنت الشخص العصبي كيف تحب الناس يعاملوك؟
2: يفرشوا لك الأرض ورود.
1: وأنت لما أيوة لما تشوفهم أنت هم معصبين.
2: أيوة.
1: كيف ترد كيف ترد أنت؟
0: إذا
1: كيف تخليهم أيوة.
0: إذا
1: شفتهم أنت هم معصبين.
2: هي
1: تقول إذا أنت عصبي. خليهم يفرشون الأرض ورود.
2: أيوة.
0: معناته أبرار الشخص اللي يكون عصبي قدامها يفرش له ورد.
2: لا طبعا.
0: ليش اذا كان هو عصبي يفرشوا له ورد؟
1: هي المفروض انها تكون لكل فعل
2: يعني
1: فعل.
2: ايوه اتوقع يعني كذا الاشخاص العصبيين اتوقع أيوة. كذا بيقولون، بس ممكن البعض يقول لا، يعني مثلا بعض الاشخاص يقول لك انا لما اعصب اطلع من الدار او اطلع من المكان عشان ما اخسر الشخص اللي يعني صح. اللي عدالي او شيء، فهو يطلع بعد ما يهدى يرجع.
0: احيانا يعني الشخص العصبي هو يعرف نفسه أي أيوة. مواقف اللي تصير يعرف نفسه
2: ينفعل بسرعة،
0: أحيانا مش دائما يكون صريح ويقول كيف يحب الناس يعاملوه، بس أحيانا ترى ما بيخبرك هو كيف يحب أنك تتعامله
2: مع المعاشرة والمعاملة.
0: فأنت من واجب يعني إذا الشخص يهمك من واجبك أنك أنت تحاول تفهمه وتعرف مدخله كيف.
1: إذا كان هذا الشخص يعني عصبي طول وقته. طول الوقت هو هذا الوضع معه.
2: طول الوقت أدفع معصب؟
1: ممكن أتفه الأسباب تخليه معصب.
0: صح. هذا كيف؟ في شخصيات.
1: عندكم طولة بال؟ عندكم طولة بال إنكم تهدوا كل وقت كل يوم؟
2: إذا أنا بصراحة ما صادفت شخص يعصب طول الوقت.
1: ممكن فيه.
2: الحمد لله أغلب فيه. الأشخاص في حياتي رايقين يضحكون أحلى شيء.
1: الله يهديهم.
2: آمين. أختار إن الناس اللي حياتي بعناية.
0: لكن تحتاجي هذا التجربة، تحتاجي عشان تعرفي تتعلمي كيف تتعاملي مع. صدقني.
1: تحتاج لك لدورات صحيح تدخلي في هذا
2: الموضوع. شيمة خليني كذا.
0: لأنه تخيل تصادفي في وقت أنت خلاص يعني مفترض تكوني متعلمة. يعني
2: شوفي أنا واجه أشخاص عصبيين لكن عصبي طول الوقت وينفعل على أبسط الأمور لا.
0: ما شفت.
2: بس ممكن اللي ينفع على أبسط الأمور أنا ما أعرف، بس يمكن يعني يحتاج مثلا يقيس ضغط دم، يمكن مرتفع ضغط دم أو شيء.
1: كل يوم يقيس ضغط دم.
2: في
1: موضوع طبعا اليوم يوم التمريض العالمي. أميرة تقول شكرا والله أنا ممرضة. كل عام وانت بخير يا أميرة.
0: أيضا كل عام وانت بخير.
2: كل عام وانت بخير. وأيضا محمد بن خميس كذلك يعني قال شكرا لأن أنا أيضا ممرض.
1: أيوة. وأميرة مرت كيف ممرضة وأنت عصبية؟ أميرة ممرضة وعصبية.
0: لا لا لا لا.
1: أميرة كذا. أميرة.
2: يمكن هي تكون عصبية لما يعني مثلا خارج دوامها وخارج عملها.
1: وضحينا بس أميرة يعني.
2: ممرض دايما يشوف ملاك بريء. أيوة. ما يستوي عصب.
0: لا.
1: يعني إيش المواقف اللي.
2: عارفنا ما كلهم يبت الحياة. اليوم خلينا نمدحهم.
1: لا بس أنا أقول شيء مثل ما قال تبرار ممكن يكون داخل يعني داخل العمل أكيد الواحد يحافظ على هدوء وكذا. زين بس خارج العمل ربما يكون هناك ظروف يعني ظروف معينة تستدعي أنه هذا مثلا الشخص أنه يكون عصبي. أميرة وضحينا يعني الوضع أنت طول الوقت يعني عصبية.
0: بس أحيانا يكون الشخص ما يقدر ترى أنه هو يعني يسوي كنترول يسوي تحكم بهالموضوع. يعني ممكن يكون هو عصبي حتى في الدوام ممكن
1: ترى هي ظروف
0: هي صفة الشخصية هذه العصبية. ما إنه بوتن أنا أسوي له سويتش أون سويتش أوف. لا أيوة. هو ما ضغط الزر.
1: إنزين على حسب الظروف أيضا أنا ما أقدر.
0: على حسب
1: الموقف.
0: بس هي سمات الشخصية.
2: سمات الشخصية وحسب بعد الفصول أحيانا مثلا في الحر الشخص اللي تشوفه كان كله مرح وكذي فجأة يعصب ليش يقولك العذر الحر عرفت؟
0: في أشخاص
1: ممكن درجة الحرارة شوي ترفع عنده العصبية وكذا.
0: يعني لأنه تعرفوا إيش لأنه يكون متضايق يعني من الجو وكذا. فصدق يمكن أيوة. هذيك الساعة عيل فين أزيدش مشاعر بيت
2: زيدي
0: في ناس يقوموا من النوم لا تكلمهم
1: أحد يكلمني
0: لا تكلمني أنا الحين مودي أنا بعصب إذا كلمت بعصب عليك.
1: هذا اللي معك مثلا نفسي. ممكن هذا ممكن يكون اللي في البيت لكن في بعض الأشخاص ممكن يرسل رسالة يقول أنا اليوم لا يعني الأشخاص اللي يمون مثلا عليهم وكذا وقريب منهم أنا اللي يقول يعني يخبرهم أني أنا اليوم مودي المود عندي ما طيب فبالتالي تجنبه.
0: أوكي.
1: ها؟
0: زين في أشخاص كذا.
1: أيوة. يعني هذا بعد زين اللي يخبرك.
0: أيوة.
1: اللي يقول لك إن أنا مودي اليوم ما زين.
0: صحيح عشان ما تقرب.
1: تتجنب أيوة.
0: أيوة. جسمه سريع الاشتعال لا أيوة. تقترب مني حرفيا يعني فيكون هم يعني عاطين هذا الانديكيشن هذا الشيء هذا جسمه الإيحاء إني أنا تراني. راح يكون معصب ولكن في أشخاص ثانيين نحتاج أن نحن يكون ذكاء عاطفي من أجل أن نفهمهم. مستمعينا هذا هو موضوع حلقتنا اليوم راح نطلع لفاصل قصير وراجعيكم بإذن الله.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفة.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، مستمعي إذاعة الشبيبة في برنامج تو الناس. هذا البرنامج اللي أكيد مستمر معاكم إلى الساعة 8 مساء بإذن الله تعالى. وأكيد في هذه الدقائق مستمعينا يشرفنا أكيد بأن يكون معنا عبر الاتصال المهندس مدير عام الموارد البشرية بشركة تنمية نفط عمان المهندس شبيب المحروقي. نقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا فيك مهندس، كيف الحال؟
1: يا هلا ومرحبا وبارك الله فيك.
0: الله يسلمك يا رب. ونبارك لكم أكيد الزيارة الميمونة لصاحب الجلالة السلطان هيثم اليوم.
1: جزاك الله خير، وبالتأكيد اليوم يوم عيد لنا احنا في القطاع الطاقة ككل، والحمد لله رب العالمين. سعيدين جدا بتشريف مولاي جلالة السلطان إلى الشركة.
0: الحمد لله. المهندس مباشرة المهندس شبيب، إحنا راح ندخل في الحوار وحدثنا عن أهمية الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة اليوم وما الذي تمثله للشركة والعاملين فيها.
1: جزاك الله خير. حقيقة اليوم تشرفت شركة تنمية نفط عمان بزيارة سامية اعتبرها تاريخية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق. هذه اللحظة عبارة عن لحظة وطنية واستثنائية، نعتبرها مصدر فخر واعتزاز لجميع العاملين ما فقط في الشركة وإنما في القطاع الطاقة ككل. هذه الزيارة تعتبر عبارة عن دعم لما تقوم الشركة من عمل يساهم في تنمية الاقتصاد و المساهمة في الدخل القومي بشكل كبير.
0: نعم.
1: كذلك تعتبر هذه الزيارة دعم لمسيرة التحول اللي تمر في الشركة بصفة عامة.
0: نعم نعم المهندس شبيب، وأكيد نحن سعيدين بهذه الزيارة كدعم لقطاع الطاقة والدعم الواضح أكيد من حكومتنا الرشيدة. المهندس شبيب، بالنسبة طبعا لافتتاح مركز العمليات المتكاملة والذي سمي أكيد ببيت الهيثم، اليوم نحن نسأل المهندس شبيب بالنسبة للأبعاد الاستراتيجية لهذا المركز، ما هي الأبعاد الاستراتيجية اللي يعكسها هذا المشروع مهندسنا وأيضا على مستوى قطاع الطاقة على وجه الخصوص في سلطنة عمان؟
1: نعم حقيقة، خلينا أول شيء أتطرق إلى رحلة التحول المؤسسي اللي تمر فيها شركة تنمية نفط عمان.
0: نعم.
1: بقيادة الدكتور أفلح الحضرمي، تعتبر انطلاقة تحويلية من خلال رؤية واضحة لتعزيز الإنتاج وخفض التكاليف. كذلك الهدف منها الالتزام بأعلى معايير السلامة ورفع مستوى الحوكمة في العمل بصفة عامة، مما يعزز جاهزيتها للمستقبل بشكل عام. هذا التحول يرتكز على محورين أساسيين، الأول هو عبارة عن رفع الكفاءة وتطوير الكوادر البشرية، والثاني هو التحول الرقمي. وفي هذا الإطار تم افتتاح بيت الهيثم اليوم اللي نعتبره نقلة نوعية في إدارة وتشغيل العمليات في النفط والغاز بصفة عامة والطاقة كذلك بطريقة أكثر تكاملا وذكاء يعني من السابق. حقيقة إذا نظرنا إلى منطقة الامتياز رقم 6، مساحة منطقة الامتياز هذه حوالي تعادل 90,000 كيلومتر مربع، تمثل حوالي 30% من مساحة السلطنة، وبالتالي هذه الحقول تقع على مواقع مترامية الأطراف ومتباعدة بشكل كبير، يعني ممكن بين الحقل والآخر يزيد عن أكثر من 500 كيلومتر.
0: نعم.
1: وبالتالي تشغيل هذه المحطات والآبار يعتبر تحدي. حاليا نحن ننتج من 13,000 بير نشط في حوالي تقريبا 260 حقل متوزع في مناطق الامتياز عبر 29 محطة.
0: نعم.
1: هذا المشروع راح يمكننا من أن ندير هذه العمليات كلها تحت سقف واحد، ويعتبر هذا المشروع يجسد هذا واحدة من أهم التحولات الرقمية والأتمتة التي تتم عملية تشغيل الحقول بصفة عامة وبطريقة ذكية في قطاع الطاقة من خلال إدارة هذه العمليات تحت سقف واحد على مدار الساعة، وكذلك تعزز أمن واستقرار وكفاءة الطاقة في هذا القطاع.
0: جميل المهندس شبيب، ونحن نسمع هذا التكامل اللي راح يصير بإذن الله تعالى أكيد في مختلف بين مختلف الحقول، وأيضا للوصول لغاية واحدة وهو أكيد رفع الإنتاج بطريقة ذات كفاءة عالية واقتصاد أكثر. المهندس شبيب، إذا تكلمنا عن دعم القرار، كيف راح يؤثر هذا المشروع في تعزيز استراتيجية دعم اتخاذ القرار في الشركة، وخصوصا لما نتكلم عن التكامل بين الفرق المختلفة المتواجدة في شركة تنمية نفط عمان؟
1: نعم طبعا أنوار، أنت جزء من منظومة اتخاذ القرار وكذلك مهندسة معروفة في الشركة. وتعرف أن هذا النوع من العمليات تطلب نوع من التكامل، التكامل الفني، والكثير من المشاكل والتحديات اللي تواجهنا تتطلب استشارات جماعية وقرارات جماعية سريعة.
0: نعم.
1: لأنه كل تأخير وكل دقيقة أو ساعة يتم ترجمتها إلى ريال، فكل تأخير في التشغيل يكلف البلد يعني تكلفة باهظة، وبالتالي هذا النوع من المشاريع راح يحسن سرعة الاستجابة في الحالات التشغيلية في حالة الطوارئ، وكذلك المشاكل أو التحديات اللي تواجهنا، كذلك راح ترفع الموثوقية في العمليات وتقليل التوقف وتأجيل الإنتاج، لأنه هذا جزء من إدارة الحقول، وكل ما قللنا هذا التأجيل راح ترفع كفاءة هذه الحقول بصفة عامة. علاوة على ذلك طبعا السلامة التشغيلية جزء لا يتجزأ من منظومة التشغيل، ووجود متخذي القرار كلهم تحت سقف واحد يكونوا على دراية بالتحديات هذه وتجنب أي مشاكل ممكن تقع في خاصة في فترات الطوارئ.
0: نعم، جدير بالذكر المهندس شبيب أن هذه العمليات جميعها كانت تدار من المواقع اللي هي في الصحراء في مختلف طبعا الأماكن المترامية مثل ما ذكرت سابقا بتوزع الحقول، والآن مثل ما ذكرت تحت سقف واحد في مكان واحد لاتخاذ قرارات أسرع وبكفاءة عالية. أكيد نحيي شركة تنمية نفط عمان على هذا الإنجاز. المهندس شبيب، أيضا طبعا على ذكر بما أنك مدير عام الموارد البشرية، من منظور الموارد البشرية كيف يسهم هذا المشروع في تمكين كفاءات الوطنية وأكيد توفير بيئة عمل أكثر ابتكارا، خلنا نقول أيضا وأكثر تكاملا من الناحية التكاملية؟
1: طبعا بالنسبة لي إدارة عملياتنا من هذا المبنى يتطلب حوالي 279 موظف، وبالتالي هذا عدد كبير جدا. الجميل أنه نحن وصلنا إلى نسبة تعمين 95% في هذا المشروع، مع أن البيئة اللي يعملوا فيها بيئة تعتبر حديثة ومتطورة نسبيا، وبالتالي هذا ما غريب على الكفاءات الوطنية بصفة عامة، ولكن هذا يعطيكم أو يعطي كل العاملين في هذا القطاع ثقة أن نحن الحمد لله نملك الكوادر البشرية القادرة على مواكبة التطور، وكذلك صوب هذه التحديات والإنجاز والوصول إلى الغاية المنشودة. طبعا هذه كذلك أحد الأمور اللي نسعى إليها، اللي هي تطوير الكفاءات في مجال التقنية والذكاء الصناعي، ونحن الحمد لله كانت لنا تجربة جيدة جدا في هذا المجال، ورحلة التحول المؤسسة اللي جالسين مر فيها في شركة تنمية نفط عمان مركزة على الذكاء الصناعي والتطوير في مجال الأتمتة والديجيتال فرونت يعني.
0: نعم، ربي يعطيكم الصحة والعافية المهندس شبيب، ونحن أكيد نعول كثيرا على الشركات مثل شركة تنمية نفط عمان في تعزيز أكيد قدرات شبابنا العماني الواعد أكيد من أجل المستقبل الواعد لسلطنة عمان. المهندس شبيب، رسالة تودون أن توجهوها لموظفي الشركة بعد هذا الحدث التاريخي، وأكيد الدور اللي تتطلعون أنتم كقيادة لشركة تنمية نفط عمان من الموظفين ومن العاملين فيها القيام فيه في مواصلة مسيرة التطوير والتميز؟
1: طبعا بدون شك نفخر جميعا بهذا الإنجاز الوطني التاريخي، اللي حققته الشركة، وما كان ليكون لولا الكوادر وأبناء وبنات الشركة القائمين على هذا المشاريع وعلى هذه الأفكار المنيرة. وأكيد نحن نسعى إلى أن نرى تطوير والتميز في هذا المجال بشكل أكبر في المستقبل بإذن الله، يعني ونصل إلى أعلى معايير السلامة والكفاءة والتميز التشغيلي مثل ما عهدنا هذا الشيء في جميع قطاعات العمل في الشركة.
0: نعم، المهندس شبيب المحروقي، سعدنا كثير بوجودك معنا ونقل لنا هذه المشاعر الجميلة والتفاصيل الرائعة عن المشروع التكاملي بيت الهيثم في شركة تنمية نفط عمان. شاكرين تواصلك أكيد معنا، وشكرا على وجودك اليوم معنا على طاولة إذاعة الشبيبة.
1: بارك الله فيكم وشكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، كان معنا المهندس شبيب المحروقي مدير عام الموارد البشرية بشركة تنمية نفط عمان، والحديث عن الزيارة السامية التي أكيد حدثت اليوم صباح اليوم أو نهار اليوم لشركة تنمية نفط عمان، حيث جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تفضل بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، والإطلاع على أبرز المشروعات والتطورات، وهو مشروع بيت الهيثم. نبارك لكم من جديد موظفي شركة تنمية نفط عمان، ونبارك لعمان أيضا هذا الإنجاز من المشاريع التكاملية الرقمية بالتحول الرقمي، وأيضا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كمستقبل واعد لهذا الوطن. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معاكم، ورح نطلع لفاصل وراجعي لكم بإذن الله لنواصل فقراتنا.

0: خليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: دو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. دو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

رجعنا لكم مستمعي الكرام وحياكم الله في برنامج تو الناس. معاكم أكيد مواصلين فقرتنا المنوعة والمختلفة اليومية والأسبوعية. في فقرتنا التالية مستمعي الكرام ولاية وحكاية، ولكن قبل أروح لهذه الفقرة معنا اتصال على 2

0: عطلته نواقل يا أخي الخط الله يهديك ما زي
1: الله يهدي عيد خلاك تنتظر على الخط كله من عيد ترى نازع عيد
0: أول شيء مساكم الله بالخير أستاذ عيد أستاذ أبرار أستاذ أنوار يا حياكم الله
2: يا مرحبا السلام أبو علي
3: هديت أعصابك
0: إيه شوية
1: استرخيت
0: ما هدي شوية هذا
3: كيف أمورك أبو علي
0: والله الأمور طيبة
3: كيف صحتك إن شاء الله بخير
0: الله يسلمكم يا أخي
3: الله يسعدك ويحفظك يا رب طمنا عنك
0: والله الأمور طيبة الحمد لله
3: الحمد لله نشكر الله نعتذر أن خليناك على يعني تحت الهواء
0: أمزح أصلاً لا انتظرت ولا لا
1: أبو علي ترى عيد ممكن أخاف منك فقالك نعتذر خليناك وايد على الهواء شافك عصبت
2: أول ما لا لا تو بيشل شعلها
3: خلنا نشوف هذا العصبي ها أبو علي ايش رايك بموضوع حلقه اليوم
0: شوف انا بتكلم في الموضوع شوف الانسان العصبي يعني قدر الامكان الواحد يحاول يتفادى النقاش معه لانك انت لو حاولت مهما حاولت وكان اسلوبك طيب وعندك يظل الانسان يتاثر برده الفعل
3: أكيد.
0: يعني اذا شفت انسان عصبي وفي الموضوع انك تبتعد كان خير وبركه لكن اذا كان الموضوع يعني يستاهل انك تدخل في نقاش فالواحد يكون نوعا ما يعني يمسك اعصابه وما يحاول اللي يكون يقابل الفعل بردة فعل مماثلة يعني إذا الشخص عصبي ولا رفع صوته أنت لا تصرخ معه عشان توصل له المعلومة لابد تكون الطرف الآخر هادي وإلا يعني بيتطور النقاش إلى نزاع وإلى صحيح. وإلى زعل وهذا الشيء ما مرغوب يعني أيوة. لابد واحد عنده الطريقة أو الكيفية كيف يتعامل مع الإنسان العصبي
1: صحيح.
0: حتى أنا قبل ما أتصل فيكم إني يقول لك لما تناقش شخص لا تجلس في نفس الموقف يعني في نفس المكان حاول
1: تطلع
0: تتمشي
3: أيوة
0: بالضبط إنه المشي هذا يزيل التوتر
1: أيوة
0: فيعني يترك شوية نوع مساحة من الأخ من الحديث بينك وبينه والشيء الآخر حاول إنك ما كل فكرة يقولها تنكرها عليه وتقول إنه هذا غلط كلمة غلط وما صحيح تخلي الشخص يعني يعاند أكثر
1: ويعصب بزيادة
0: أي يعاند بزيادة يعني حاول تمدح في في في نقاط معينة يذكرها بحيث إن هذا الشيء يعني يريح الإنسان ويتواصل معك بطريقة نوعا ما أهدى
1: صحيح نعم طيب أبو علي هل تتوقع العصبية هو طبع ولا نتيجة يعني ضغوط
0: هو شوف الإنسان العصبي أكيد الضغط هذا معه هو ما مع الطرف الآخر ويمكن نتيجة شيء معين مر فيه في ذيك اليوم في ذيك اللحظة في مكان عمله في شيء مضايق إنه وفي لكن هو أصلاً ناس أصلاً هادين بطبعهم وفي ناس عصبيين أيضاً بطبعهم
1: صحيح.
0: وفي ناس هادين وتمر عليهم مواقف تخليه في ذيك في ذاك اللحظة عصبي لأن الإنسان في النهاية يتأثر حتى لو كان طبعه هادي ما دائما يكون هادي على طول الخط
1: صحيح
0: لابد يمر بظروف بأوقات وكذا نفسيته ما هي النفسية المعتادة
2: بالضبط نعم. بالضبط يعطيك الصحة والعافية أخوي أبو علي ونتمنى إن شاء الله دائما يكون بالك مرتاح ولا تعصب ترى عصبية ما زينة
1: لا ما لايق على أبو علي أصلا العصبية
3: صحيح
0: أنا كده أخوي بعصا ينبوني معكم البث شوف
2: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب الله
3: يحفظك
1: شاكرين لك
3: أبو
1: علي
3: حياكم
0: الله مع السلامة
3: شكرا جزيلا كلام جميل
2: قاله
3: أبو علي أيوة اللي هي منها مثلا تغيير المكان اللي أنتوا فيه إذا كان في شخص مثلا أيوة. عصبي وغيره أو حتى الشخص نفسه إذا كان متضايق من حاجة أو شيء
2: بالضبط متوتر
3: يخرج أيوة
1: أيوة أو حتى تهدئة الشخص المعصب يعني أنت لا تقعد جاد لو تعاند وتشوفه معصب
2: صح
1: لأن هالشيء يزيد الطين بلة لكن صح. بالعكس يعني مثلا مدحه حاول كذا تهديه
2: أو في اللي يقول خيرا أو ليصمت
1: أيوة أني يسكت
2: إذا كنت أنت ما تقدر تجامل خليك ساكت وانت عارف شخصية الشخص اللي قدامك انه ممكن يكون يستفز بسرعة
3: صحيح.
2: عصبي سريع فانت حاول انك انت ما تزيد الطين بلة عليه ولا تخليه انه هو ممكن انه يسوي فعل هو ما يريد يسوي ترى والله احيانا
1: يندمون بالضبط
2: احيانا اشخاص عصبيين يعني يكونوا ما يريد يسوي الشيء اللي يسوه بس سبحان الله في اشخاص يحبوا يستفزوهم
3: صح
2: فاذا جاء هذا الشخص اللي يستفزهم يعني
1: خلاص ينفعل
2: لما ينفعل وترى يعني هذه احد المشاكل النفسيه العصبيه في النهايه احد المشاكل النفسيه اللي لو الواحد انتبه لها ممكن يعالجها
1: انه يعرف شو الاشياء اللي تستفزه
3: لوين توصلك يعني
1: بالضبط يفهم من يفهم نفسه اكثر شو الاشياء اللي تستفزه يحاول يحل من هذا الموضوع
2: صحيح
3: وفي على 9 4 7 9 9 9 7 5 الشخص العصبي يخفي بداخله شخص عاطفي وحساس جدا

0: لذلك هو يتعصب من أتفه موقف يتعرض له. تعامل معه بالسكوت، وإذا كنت أنت الشخص أفضل كذلك عدم الرد عليه. يعني إذا كان هو نفس الشخص اللي الحين مرسل الرسالة والله يحمينا من العصبية لأنها تقلب الكثير من المشاكل. دمتم بود من أختكم أم عبد الله.
1: شكرا يا عبد الله.
0: تتفقوا أنه الشخص العصبي عاطفي؟
2: أيوة،
1: لأن انفعالي، ولأن الشخص الانفعالي تلقاه يعصب بسرعة، يفرح بسرعة، يندفع بسرعة، كل شيء عنده
2: مشاعر
0: مختلطة.
1: لأن العصبية في النهاية عيد عبارة عن مشاعر، فطبيعي أن يكون شخصية عاطفية.
2: لكن أنا أتفق مع أم عبد الله لما قالت أنه تسوي مشاكل وايد. يعني من ضمن المشاكل اللي تسويها عصبية يشوف مباراة ريال مدريد وبرشلونة.
0: أنت قصدك بعد تعصبي بابرا؟ أنا أعرف هذا الكلام، هذا كله محوا إنه
1: أحسن نشرب
0: بابرا.
1: أحسن نشرب قهوة.
2: يلا زين نغير فريقين.
1: أيوة. زين. بعد ما متخطين.
0: يعني ليش تضرب بهذا المثال؟
1: الوتر الحساس.
2: يلا خلاص نزين. يشوف مباراة وكل واحد يشجع فريق.
0: زين.
2: تخيلوا إنه ممكن مباراة.
0: أيوة.
2: وكل واحد يشجع فريق.
0: متعصبين.
2: متعصبين. تخيلوا إنه ممكن إذا كان فيه من هالمتعصبين شخص عصبي ممكن إنه يضر الفريق الثاني، ممكن يضربه ضرب مبرح.
1: صارت
2: لحد حتى الموت، لحد الموت ممكن.
0: يا جماعة الخير صارت حتى إنه الشخص يقول يحلف مثلا بطلاق.
2: أيوة.
0: يوصل مواصيل كبيرة أكثر من كذا.
1: تصير وايد أمور.
2: فهذا العصبية الشخص العصبي على طريف مثل ما يقولوا على طريف ما يحتاج حد.
0: صحيح.
2: أو موضوع
1: يستفزه.
2: أو موقف يستفزه.
0: بالضبط.
2: لكن حتى نحن ما نروم له.
0: عاد ما
2: نروم كل شيء يعني الواحد يسوي كنترول على أشياء يعني فاهمين.
1: يعني الواحد بعد إن الواحد سوي كنترول حق نفسه.
2: هي
1: عرفتي يعني
2: بالضبط.
1: ما يستوي يعني كل شيء يستفز.
2: يعني إذا أنت الشخص العصبي لا تفكر إنه لازم أبرار تفهمني. لا والله لازم أبرار تفهمني أنا عصبي. لا
1: لا
2: لا ما لازم الناس يفهمك.
1: ما مجبور الشخص.
2: ما مجبور.
1: مهما كان يعني علاقتك ما مجبور.
2: فأنت حاول حرفيا أنا مؤمنة جدا إنه العصبية هي أحد مشاكل المشاكل النفسية اللي لابد إن الإنسان ما يتهاون فيها والله، لأنها إذا استفحلت راح توصل لمواصيل مثل ما ذكرنا، مصايب اجتماعية وعملية وحياتية.
1: يعني أنور ياما تفككت أسر، ياما ناس خسروا وظائفهم بسبب العصبية والاندفاع.
0: بالفعل. وهنا سامي العبدلي يقول مهما كان الضغط أو العصبية لابد من التوازن. مثلا إذا متضايق من البيت لا تطلع غضبك في العمل، وإذا متضايق في العمل لا تطلع غضبك وحزنك في البيت. لابد من أنه يكون معك يعني كنترول وتوازن. شو رأيك في رسالة سامي؟
1: كنترول في التوازن. فعلا سامي قال نفس ما ذكرنا أنا وأنوار. أن الواحد
0: يعني الأشخاص
1: كنترول
0: أيوة الأشخاص اللي أنت مثلا إذا كنت جاي من البيت متضايق معصب إيش ذنب الأشخاص أو زملائك في العمل؟
1: الواحد ما يغلط الحق
0: بالناس يعني. أيوة.
1: أيوة
0: بالفعل. إذن نروح مستمعي الكرام لفقرتنا التالية، ولاية وحكاية. ناخذكم اليوم إلى ولاية، خليكم معنا وانتوا تخبرونا عاد على 947-3975 أو بالاتصال على 2499-0000 تخبرونا عن هذه الولاية اللي احنا نتكلم عنها أنوار وعيد وأبرار. ناخذكم اليوم مستمعي الكرام إلى ولاية مختلفة بكل المقاييس، ولاية ليست متصلة جغرافيا ببقية محافظتها، بل تبدو وكأنها قطعة مستقلة محاطة بالكامل بدولة أخرى. تخيلوا ولاية عمانية تقع داخل حدود دولة مجاورة من كل الجهات، وكأنها جزيرة برية لها طابعها الخاص وحدودها الفريدة.
2: هذه الولاية مستمعية تقع بين سلاسل جبلية واعرة تمنحها جمالا طبيعيا مميزا، لكنها في نفس الوقت تجعل الوصول إليها تجربة مختلفة. ترتبط بالطرق المؤدية بين مدن معروفة في الدولة المجاورة، مما يجعلها محطة عبور مهمة رغم صغر حجمها وقلة عدد سكانها الذين لا يتجاوزون بضعة آلاف.
1: ومن غرائب هذه الولاية مستمعينا أنها لا تحتوي فقط على حدود متداخلة، بل تضم داخلها أيضا قريتين تتبعان لدولة أخرى في مشهد جغرافي نادر، حيث تتداخل الحدود بشكل فريد يعكس تعقيد التاريخ والجغرافيا في هذه المنطقة.
0: مستمعينا، ورغم صغر عدد سكانها إلا أن هذه الولاية تحمل تاريخ عميق جدا يظهر جليا في النقوش الصخرية المنتشرة فيها واللي تعود إلى ما قبل الإسلام، إضافة إلى كتابات ونقوش أخرى من القرون الهجرية الأولى، وكأن الجبال هناك تحفظ رسائل من عصور بعيدة ما زالت شاهدة حتى اليوم.
2: ولا يتوقف التاريخ مستمعين عند هذا الحد، بل تضم الولاية مواقع أثرية تعود إلى العصر الحديدي، أي إلى أكثر من 1000 عام قبل الميلاد، مما يدل على أن هذه الأرض كانت مأهولة منذ زمن بعيد. كما تنتشر فيها مخازن تحت الأرض يعرفها السكان المحليون بأسماء خاصة، وكانت تستخدم لحفظ المؤن في أزمنة سابقة.
1: ومن المعالم اللافتة أيضا وجود مقابر قديمة تتميز بنقوش فريدة على شواهدها، حيث كتبت أسماء أصحابها على حجارة بيضاء في مشهد يجمع بين البساطة والهيبة التاريخية.
0: كما تنتشر في هذه الولاية مستمعين الحصون والأبراج وفوق قمم الجبال مبنية من الحصى، وكانت تستخدم كنقاط مراقبة مما يعكس أهمية الموقع الاستراتيجي لهذه الولاية في فترات سابقة. عرفتوا هالولاية؟ أتوقع كلكم عرفتوها.
1: فعلاً، لأن
0: نقول المحافظة، ما قلت ترى المحافظة.
2: أوي ما يحتاج تقولوا أنتوا اللي هي موجودة في دولة أو موجودة في دولة.
1: نحن واجهنا اسم المحافظة والناس يعني بدت يعني تشارك.
2: إيش يقولوا؟
1: فأحد المشاركات يقول غالباً متحة بين منطقتين شيص والنخوة أو النحوة.
0: زين، وأبو الفيصل يقول مدحة، ما نعرف، خليكم متابعين الجزء الثاني.
2: في عندي
0: من بعد هذه المعلومات.
2: إبراهيم يقول بخاء.
0: بخاء. إذن خلينا هم اتفقوا كلهم
1: اللي الولايات مسندم.
0: هي محافظة مسندم. أيوة. الولاية اللي نتكلم عنها في محافظة مسندم.
2: بالضبط، أنتوا يعني ما شاء الله عليكم روحتوا سيدة للمحافظة الصحيحة اللي هي محافظة مسندم، لكن من هي الولاية؟
0: عاد ما نعرف.
2: بخاء.
1: الولايات تتشابه في مسندم.
0: والله ما ندري.
1: ما
0: إذا المستمعين على 24990000 في انتظار أكيد سمع أصواتكم في موضوع حلقة اليوم، أو حتى الحديث عن الولاية اللي نتكلم عنها في حلقة اليوم، أو على 947999975.
2: بانتظار أكيد رسائلكم على هذا الرقم اللي قال عيد، رسائل الواتساب مستمعينا. ونذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، يقول الموضوع: يا ترى في حياتكم اليومية إذا شاهدتوا شخص عصبي كيف تتعاملوا معاه؟ وإذا كنت أنت الإنسان العصبي يا ترى كيف تحب الناس يتعاملوا معاك؟ واصل وراجع لكم.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: إذن أسعد الله مساكم جميعا، الكل من يسمع لنا وكل من انضم للشبيبة على تردد 97.5 في مسقط والباطن 98.5 في ظفار. أكيد نحن مثل ما ذكرنا أن اليوم يصادف اليوم العالمي للتمريض 12 مايو، فأكيد بهذه اللحظة الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للتمريض نحتفي فيه بواحدة من أهم المهن الإنسانية اللي دائما توقف مع الإنسان في أصعب لحظاته. وطبعا بهذه المناسبة نستضيف عبر الهاتف الدكتورة سلامة بنت خلفان بن سالم المنجي، ممرضة ومسؤولة وحدة العناية الفائقة بالقلب في المستشفى السلطاني. أهلا فيك دكتورة سلامة.
1: أهلا وسهلا فيك أختي أبرار.
0: بداية نقول لك كل عام وانت بخير بمناسبة اليوم العالمي للتمريض،
1: وانت بصحة وعافية يا أختي،
0: وأكيد باسم الشبيبة وباسم متابعي الشبيبة ومستمعي الشبيبة نشكركم على كل هذه الجهود اللي تبذلونها دائما.
1: بارك الله فيك، يسعدني بعد اليوم أني أشارككم تجربتي من قلب هذا العمل الإنساني، وحب أهدي بهذا اليوم الجميل كل ممرض وممرضة على أنحاء السلطنة. وأقدم لهم كل أسماء آيات الشكر والتقدير على ما بذلوه وعلى كل لحظة تعب وسهر تعبوها وبذلوها من أجل مرضى.
0: جزاك الله خير، وجزاهم أيضا خير كل الكوادر الطبية في سلطنتنا الحبيبة. بداية دكتورة سلامة، خبرينا شو يعني لك مجال التمريض في حياتك؟
1: شوفي أختي أبرار، التمريض بالنسبة لي هو ما مجرد مهنة بس، هو رسالة إنسانية قبل أنها تكون مهنة، هو مسؤولية أن نحن ننقذ فيها أرواح أشخاص، خفف عنهم آلامهم في أصعب لحظاتهم، خصوصاً مثل ما خبرتك إن نحن في عناية في قسم العناية الفائقة للقلب نتعامل مع حالات حرجة. تحتاج منا كثير رعاية تكون دقيقة وسريعة لإنقاذ حياة أفراد هم بحاجة إلينا.
0: نعم، جميل جدا. إذن واضح من حديثك دكتورة سلامة أن ما مجرد طبعا وظيفة، هي رسالة. فخلينا نرجع للبداية كذا، نروح للماضي وللبداية، ليش اخترتي بالتحديد مجال التمريض؟
1: والله في الحقيقة في البداية ما كان طموحي وشغفي تمريض، كنت أدرس صيدلة.
0: نعم.
1: لكن اكتشفت بعد سنة أن شغفي الحقيقي كان أقرب للتمريض.
0: أيه. جميل.
1: فحسيت ان التواصل مع المرضى، ان اني اعطي، اني اكون جزء من التمريض، اني اكون جزء من رحله علاجهم للمرضى.
0: نعم.
1: اني ايوه. فبعد سنه قررت اني اغير تخصصي للتمريض، كان احس من افضل القرارات في حياتي، لاني وجدت نفسي في هذه المهنه الانسانيه. هذه المهنه ما بس تجمع ما بين الرحمه، تجمع ما بين العلم والرحمه مع بعض.
0: نعم.
1: فوجدت أن القرار الصائب في حياتي.
0: جميل، ويعني طبعا ما خاب من لقبكم بملائكة الرحمة، يعني فعلا هذا صحيح. اللقب هو المناسب والشبيه لكم. طيب دكتورة سلامة، بما أنك مسؤولة وحدة العناية الفائقة بالقلب، خلينا كذا نتحدث عن هذا المجال، يعني كيف يعني توصفين لنا يومك وعملك في هذا القسم؟
1: في مثل ما خبرتك نحن في عناية الفائقة للقلب، فقسمنا ما يوجد، يعني ما نحس إن في يوم يمر علينا عادي، لأن في كل قسم، في قسمنا تحتسب كل دقيقة وكل ثانية تحمل قرار مصيري.
0: نعم.
1: لأن نحن بين أرواحنا نستقبل حياة مرضى ما بين يكونوا ما بين الحياة والموت.
0: نعم.
1: أيوة، بعمل فريق، نعمل كفريق واحد، أطباء ممرضين وتكاتب ما بيننا أن ننقذ حياة أشخاص. فيبدأ يومنا نستلم حالات من الفريق المناوب، نتابع حالات المرضى، ومنهم يكون على أجهزة القلب والتنفس، وبعدها نقيم الحالات الموجودة معانا، حالات تحتاج رعاية كاملة، في حالات تحتاج رعاية متوسطة، وذلك يكون يعني التنسيق مع أطباء لكي نضمن يعني سير العمل.
0: نعم.
1: ومن بعدها تبدأ بالأمور الإدارية، مثل ما أسلفت أن أنا مسؤولة قسم، من بعدها تبدأ بالأمور الإدارية، فهذا يومنا.
0: نعم، يعني لاحظت من حديثك دكتورة سلامة شغلكم كذا في ضغط ومسؤولية كبيرة، بس خلينا ندخل كذا للجانب الإنساني دكتورة سلامة، شو أصعب موقف مر عليك في شغلك؟
1: والله لو أخبرك عن المواقف كثير، يعني في مواقف صراحة محزنة وصعبة تمر علينا في الجناح.
0: نعم.
1: خصوصا لما نشوف موقف أهل مريض ينتظروا منا ولو لحظة أمل.
0: نعم.
1: إن نحن نعطيهم أمل إن ترجع الأرواح على نعم. أشخاص عزيزة على قلوبهم. لو أذكر من ضمن المواقف اللي مرت علي، كانت شابة في ريعان شبابها تبلغ من العمر 21 سنة، كانت الابنة أيوة في عز الشباب، كانت الابنة الأولى لأهلها.
0: نعم.
1: وهذه من الأهل تعتبر، فتتوقف عندها نبضات القلب يعني في ملامح في يعني قدام أعين أعيني. ف أنا هذاك الوقت كان في وضع صحي ما يسمح لي إني كثير إني أعمل بمجهود.
0: نعم.
1: لكن لا إرادي أنا ما أحسد إلا أنا في أعمل الإنعاش القلبي للمريض. أحاول ولو نرجع نبض يعني وأمل رجع لأهلها اللي كان ينتظروا منا إن هي ترجع أحسن حالة. فكثير الموقف كان صعب جدا جدا انك تشوف شخص عزيز قدام عينك يفقد القلب وانك ما قادر ترجع روحه، ولكن الفريق اشتغل بسرعة عالية يعني بدقيقة لانهم انقاذهم، لكن قدرة الله فوق كل شيء ففقدنا الأمل.
0: رحمة الله عليها وعلى جميع أمواتنا. يعني
1: آمين يا رب.
0: بذلت جهود وكانت جهود مبذولة، ولكن للقدر أحيان. كلمة أخرى
1: لأن القدر. أيوة
0: بالضبط.
1: رحمة
0: طيب.
1: الله عليها.
0: آمين آمين يا رب العالمين. طيب دكتورة سلامة، لو نيجي للعكس، يعني كذا موقف أو أكثر موقف خلاك تحسين أن تعبك له معنى وفرحك كذا في الشغل واستانست أكثر في يعني وحبيت أكثر هذه المهنة بسبب هذا الموقف؟
1: والله من ضمن المواقف المفرحة في مهنة التمريض أني أشوف زملائي الممرضين عندما أروح أشوف فيهم روح التعاون.
0: جميل.
1: محبتهم لبعضهم البعض داخل القسم. نعيش يعني كعائلة واحدة، نساند بعضنا البعض في أصعب اللحظات.
0: جميل.
1: ومن ضمن الشعور أيضا أني أشوف مثلا إن مريض بعد عدة أيام يكون معنا في العناية الفائقة يستعيد قوته تدريجيا.
0: الحمد لله.
1: فهذا من ضمن الأشياء اللي مفرحة تدخل السرور على قلوبنا
0: حقيقة. وانت تتحدثين دكتورة سلامة نستانست، يعني جميل ان تكون في هذا البيئة، الكل يساند بعض، الفريق يساند بعض، هذا اللي يعطي المهنة روحها الحقيقية.
1: صحيح.
0: طيب دكتورة سلامة، أكيد لكل مهنة لها ضغوطات، وطبعاً مجالكم من المجالات الصعبة في يعني في هذه الحياة، فكيف تتعاملين دكتورة سلامة مع ضغط العمل الطبي، وخصوصاً أن أنتوا تحتاجون أن يعني تعملون هذه العناية الفائقة للمرضى؟
1: صحيح. شوفي أختي أبرار، الضغط موجود في كل مكان دائماً وأبداً.
0: صحيح. لازمنا
1: في كل مكان. صحيح. وخصوصاً أن احنا نعمل في وحدة خارجة عناية الفائقة للقلب، لكن دائما نتعامل معها بهدوء بأريحية، يكون عندنا تنظيم في العمل، روح الفريق أهم شيء، روح الفريق هو السر اللي معنا في العناية الفائقة للقلب، وهذا من ما يضمن سير العمل عندنا ويخفف ضغوطات ما بين الطاقم الطبي.
0: نعم جميل، هذا تكون البيئة الصحية السليمة اللي يعني دائما مثل ما ذكرنا تدعمون بعض وتساندون بعض. طيب أخيرا دكتورة سلامة، شو يعني الرسالة اللي تحبين توجهينها للممرضين والممرضات في يومهم العالمي أو يومكم العالمي أيضا؟
1: رسالة أحب أوجهها من قلب ممرضة
0: نعم
1: إلى أخوانها وأخواتها الممرضين. أحب أشكرهم على سهر الليالي، على التعب، على العمل بالصبر، وأحب أقولهم إنكم ملائكة الرحمة، أنتم الأبطال الحقيقيون خلف أصعب اللحظات. صحيح قد المريض ما يعرف أسمكم دائما أو إنه ما يتذكر أسمكم دائما، لكن دائما يشيدوا برحمتكم ووقفتكم معاكم.
0: نعم جميل
1: هذا كلامي لكل ممرض وممرضة.
0: وكلام إيجابي، كلام رائع دكتورة سلامة، أحييك وأشكرك دكتورة سلامة على هذه المداخلة الجميلة والكلام اللي يعكس إنسانية كبيرة خلف هذه المهنة. كل الشكر لك دكتورة سلامة بنت خلفان بن سالم المنجي، ممرضة ومسؤولة وحدة العناية الفائقة بالقلب في المستشفى السلطاني، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لك أخت أبرار، شكرا على استضافتكم.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: إذن مستمعينا، فعلا التمريض ما مجرد وظيفة عادية أو تخصص عادي، التمريض هو حياة تنقذ أو يعني تنقذ دائما المئات والعشرات كل يوم. كل عام إذن وكل ممرض وممرضة بألف خير، وكل الشكر من الشبيبة، نشكركم لجهودكم اللي ما تنشاف لكنها تحس وتستشعر. طبعا أكيد نحن مستمعينا مواصلين معاكم إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت

0: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس. احنا معاكم من 5 لـ 8 واحنا في ساعتنا الثالثة إلا 10 دقائق. أكيد مواصلين معكم مستمعي الكرام في موضوع حلقة اليوم وأيضا في الفقرات المنوعة والمختلفة في برنامج تو الناس والروح على السريع. على السريع دائما مستمعي الكرام عجائب وغرائب. دراسة علمية: النوم الجيد أهم من الرياضة والنظام الغذائي. يعني لا تكلموني عن الرياضة ولا تكلموني عن أي شيء. ها؟
1: أهم شيء
0: النوم.
2: أمانة أول ما شفتوا العنوان
1: إيش قلت؟
0: أيوه.
2: إيش قلتوا لما شفتوا العنوان؟
1: ذكرت عيد.
2: وأنا والله ذكرتهم اثنينهم عيد وأبرار، خصوصا أبرار.
1: ليش؟ يا حليلية.
2: لأني لما كنت أحاول إني أخليش نشا تحب الرياضة.
1: أيوه الرياضة.
0: يلا عاد استلموا. يقول لكم النوم الجيد أهم من الرياضة والنظام الغذائي مستمعينا. خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن النوم الجيد يعتبر عامل حاسم في التمتع بالصحة الجيدة والعمر الطويل، وتبين للباحثين أن النوم أهم في هذا المجال من النظام الغذائي أو التمارين الرياضية.
2: وبحسب الدراسة مستمعينا اللي جاءت نتائجها في تقرير نشر أحد المواقع العلمية وطلعت عليه أيضا أكيد أحد المواقع الصحفية، إن كلا من النظام الغذائي والتمارين الرياضية يعدان من العوامل التي تؤثر على طول العمر، لكنهما ليس العامل الأهم في التنبؤ به كما خلص الباحثون وفق هذه الدراسة.
1: ووفقا للدراسة الحديثة مستمعينا، فثمت عامل آخر قد يكون له تأثير أكبر على الصحة وعلى طول العمر. فبينما ارتبطت قلة النوم سابقا بالعديد من المشاكل الصحية، وجدت هذه الدراسة الأخيرة أن الحصول على قسط كاف من النوم يرتبط ارتباطا أقوى بطول العمر من النظام الغذائي والتمارين الرياضية، وهما عاملان معروفان بتأثيرهما الإيجابي على إطالة العمر.
0: وقام باحثون من جامعة أوريغون للصحة والعلوم بتحليل بيانات استطلاعات رأي من مختلف أنحاء الولايات المتحدة تغطي الفترة من عام 2019 إلى 2025، وقورنت بطبعا مقاييس متوسط العمر المتوقع بتقييمات المشاركين الذاتية لمدة النوم، حيث يعتبر النوم لأقل من 7 ساعات في الليلة مؤشر على قلة النوم.
2: أقل من 7 ساعات، سمعتوا شباب؟
0: بنرجع لتحليل هذا الخبر.
2: يلا نمشي بالتحليل. إذا المستمعين الأحبة، أخذ الباحثون في الاعتبار متغيرات أخرى قد تؤثر على متوسط العمر المتوقع، بما في ذلك قلة النشاط البدني، الحالة الوظيفية، والمستوى التعليمي. وظل الارتباط بين قلة النوم وانخفاض مستوى أو متوسط العمر المتوقع قائما، وكان التدخين هو العامل الوحيد الذي أظهر ارتباط قوي أو ارتباطا أقوى.
1: ارتباطا أقوى أحلى.
0: مرحنا.
1: ويقول أندرو
0: أنا الحين من الدراسة هذه قبلت كم الأبرار يعني. أنا لا طمع.
1: زين قول ما بخليه بخاطر. قول
2: ايش اللي طمنت منه؟
0: انا في بدايه الخبر بدايه العنوان
2: ايوه كنت مستانه.
0: ايوه يعني يقول لك النوم الجيد اهم من الرياضه والغذاء والنظام الغذائي.
2: حلو.
0: قلت هنا لين هنا تمام، تبقى الدراسه.
1: زين
0: عاد ندخل في التفاصيل.
1: ازيدك من الشعر بيت عيد. اندرو ماكهيل يقول لك
0: ايش يقول؟
1: ويقول حق المستمعين، هو اخصائي فسيولوجيا النوم في جامعه اوريغون للصحه والعلوم: لم أتوقع أن يكون لقلة النوم هذا الارتباط القوي بمتوسط العمر المتوقع. ويضيف: لطالما اعتقدنا أن النوم مهم، لكن هذا البحث يؤكد هذه النقطة بقوة. يجب على الناس السعي للحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم قدر الإمكان.
0: وباعتبارها دراسة رصدية بحتة، فإن هذا البحث لا يمكنه إثبات أن قلة النوم تقصر العمر شهورا أو سنوات، كما أن دراسة كهذه لا تستطيع فك تشابك التفاعلات المعقدة بين النوم والنظام الغذائي والرياضة بحسب ما يؤكد تقرير ساينس أليرت. وتشير النتائج إلى أن كمية النوم التي يحصل عليها الفرد كل ليلة تعد مؤشر هام على الصحة على المدى الطويل.
2: ويعد النوم مستمعين الكافي ضروريا لجميع جوانب صحتنا تقريبا. فقدان ليلة نوم واحدة على سبيل المثال قد يؤثر على دوائر الدماغ وجهاز المناعة، وليس من المستبعد أن تساهم هذه المشكلات الصحية في زيادة معدل الوفيات على المدى البعيد، الله يبعد عنكم الشر. ويشير الباحثون إلى أن السمنة وداء السكري تحديدا كحالتين مرتبطتين بقلة النوم، ما قد يقلل من متوسط العمر المتوقع.
1: ويقول ماك هيل هذا أمر بديهي ومنطقي، لكن كان من اللافت للنظر رؤيته يتجلى بوضوح في جميع هذه النماذج. يشار إلى أن الأكاديمية الأمريكية مستمعين لطب النوم وجمعية أبحاث النوم يوصيان بالحصول على 7 ساعات نوم، هذا أقل شيء مستمعين 7 ساعات، مع وجود بعض الأدلة التي تشير إلى إمكانية تعويض النقص خلال عطلة نهاية الأسبوع عند الحاجة. ويضيف ماكيل أيضا، يظهر هذا البحث أننا بحاجة إلى إيلاء النوم أولوية لا تقل عن أولوية نظامنا الغذائي أو ممارستنا للرياضة. وأضاف أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا يحسن من شعورك بل ويطيل عمرك أيضا.
0: أنا كنت أقول في البداية أنه الأمور تمام، بس عاد بدأ في التفاصيل هذه ندخل أنه
1: هي
0: احنا نقول أن النوم أقل من 7 ساعات فعلا، يعني خلينا نتفق انه 7 ساعات 8 ساعات
2: صحيح،
1: بس اللي تعود
0: هذا عليه
1: اللي تعود انه اقل عن 7 ساعات.
0: عني شخصيا انا ما انام 7 ساعات،
1: اقل ما
0: أيوة اقل من 7 ساعات.
1: كلني
0: ما اقدر، بس الغالب يعني
1: للمعلومه لما اقول ما بسهر وبرقد من وقت لازم كذا يعني اصحى الساعه 2 الساعه 3 واكون خلاص انا
0: راضي
1: من النوم.
2: انا صحيح. انا اعود نفسي أمانة، يعني أنت كيف تعود نفسك؟ إذا تعود نفسك إنه ها إني أنا أنام مثلا من وقت وكذا وأستمر في النوم تصير ثرة، لكن إذا عودت نفسك على السهر وتجي يوم ولا يومين تريد إنك تنام من وقت وتقومي،
0: هذه أنوار على التعود. إيه لكن ساعة؟ لكن إحنا ساعة البيولوجية
2: بالضبط،
0: بس نتكلم عن خلاص إحنا تعودنا على النوم مثلا اللي هو النوم متأخر. وتكلمنا في أعتقد في موضوع من مواضيع حلقة
1: أيوة
0: تتو الناس
1: قبل أسبوعين تقريبا،
0: وتكلمنا عن اللي هو النوم القليل وكذا، بس خلاص احنا يعني يمكن 5 ساعات 6 ساعات.
2: بس سعيد خلينا نقول شيء، انت تنام اقل،
0: بس خلينا نقول شيء انا اقول لك بعدني نقرنهم هذا نفس الشيء، يعني نقول هذه الساعات الاقل ويكون في رياضه ويكون في نظام غذائي. انت عمرك ان شاء الله تعالى طويل.
2: لا لا عيل انا معارضه لكلامك، لانه حتى الرياضه تحتاج جسم عنده
1: أو يعني جسم
2: حاصل على على قسط من الراحة مناسب. يعني حتى خلونا أنا أمثلتي عن الركض، لما تنام نوم قليل أشوف نفسي لما أنام شوي لما أجي أركض ما أركض بالأداء نفسه، أداء يكون جدا ناقص، وكنت تسأل ليش دقات قلبي تزيد بسرعة متسارعة، أحس بتعب في جسمي بشكل أسرع. فكنت أسأل كوتش قلت له والله كذا كذا السالفة، يقول لي كيف نومش؟ قلت له والله أنا نام الساعة 12 أقوم الساعة 4. قال لي نعم، ليش يعني أنت أصلا مفترض ما تسوي رياضة في هذا النوم لأنه جسمك ما حاصل على قسط كافي من الراحة، بلس أنك ما راح تستفيد أصلا من الرياضة اللي سويتها، بالعكس أنت تجهد جسمك. فبالتالي هذا أنا أعيد الدراسة أن النوم راح يطيب من العمر لأنه يساعدك أن تسوي أعمالك الرياضية بشكل أفضل.
0: إذا اكتملت هذه الأضلاع 3 بالضبط ممكن
2: بالضبط
0: صح
2: بالضبط اتفق. لكن عيدة كنت سوري أبرار كنت بقول شيء، إنك أنت والله الحمد نفس الشيء عندك القيلولة القيلولة ممكن تساعد ترى
0: يعني ممكن دخل الساعة اللي ما نتغ... بالليل
2: أنا أفكر كذا أحس
1: على فكرة. أنوار شفت أنا وجهها كذا تغير لأنه يمكن يعني ما كل يوم هو يأخذ القيلولة.
2: لا ما كل يوم هو. أيوة. ما كل يوم معروف.
1: فشفت أنا وجهها تغير لأنه هو قالنا اليوم قال ما أخذ القيلولة.
2: لا هو ما كل يوم، لكن ما تحس إنك لما تأخذ قيلولة يكون عادي عندك مثلا تنام ساعات أقل أو حتى إنك تسهر وتقوم باليوم الثاني وأنت أمورك طيبة. بس لو ما أخذ قيلولة في هذاك اليوم وسهرت وقمت الصباح بتقوم تعبان.
0: وخاصة هذا الممارسين يعني كرة القدم مثلا على سبيل المثال.
2: أيوة.
0: كرة القدم إذا أقول لك إنه هي النوم احنا نتكلم عن نوم الليل زين هذا أيوة مهم بالضبط. طبعا بلا شك لكن انك انت ايضا لما تكون مثلا في فترات نقول حتى مثلا المباريات اللي تصير مثلا العصر او تصير بالليل وكذا اذا نمت قبلهم هنا ممكن تحسن شويه وضع جسمك وكذا
2: ايوه
0: بامكانك يعني تأدي لكن اذا كان يعني انت اساسا الليل ما نمت وبعدين تواصل لغايه
1: لعب أيوة قليل يعني أيوة أيوة الاداء
0: فهذا يكون صعب شويه
1: أيوة
0: ما شوية كثير.
1: يعني أتوقع إنه يعني نحن من هذا
0: وما تبعد
1: يعني
0: ممكن يسبب أيضا حالات يعني مرضية
2: أيوة
0: خطيرة
2: صحيح
1: هو يمكن ليه دخل لما قالوا إنه مثلا عن إطالة العمر هالأشياء فليه دخل إنك أنت تبذل مجهود وجسمك ما ماخذ قسط يعني كافي من الراحة والنظام الغذائي مش ولا بد فطبيعي ممكن يعني لا سمح الله يستوي لك أمراض خطيرة يستوي لك لا سمح الله هذا نسمع دائما جلطات سكتات قلبية وما إلى ذلك لكن أتوقع أن من خلال هذه الفقرة والحديث وكذا يعني لاحظت أن ممكن إحنا نقول الهرم والعمود الأساسي هو النوم
2: أيوه
0: صحيح
1: بعدها هي الغذاء وهي الرياضة
0: هي أضلع ثلاثة قلنا
1: ايوه
0: انزين وايضا يعتمد على الوقت ترى يعني التوقيت اللي هو مثلا الصيفي والشتوي
2: صح.
0: يعني في الصيف الحين ما ممكن انك انت تروح وخصوصا درجه الحراره مرتفعه
2: أيوة.
0: يعني تقارنها من بلد لبلد اخر ايضا هذه لها علاقه
2: صح بالضبط وايضا ذكرت كلمه عيد عمره نوم الليل ما يعوض شيء
0: ما يعوض
2: لا تقولي اني انا بسهر لين في ناس مثلا يقولوا احنا صباحيين يسهروا أيوة. ليش لين الفجر لين الصباح تطلع الشمس ومن بعدهم ما نايمين يناموا هذيك الساعة

0: فأنت تسأله وتقول له هل أنت تنام زين؟ ومن هنا بدأت يعني حل المشكلة. فاكتشفوا إنه الأرق اللي هو يعاني هو اللي يأثر فيه. 24990000 مستمعين نحب انتظار أكيد مشاركاتكم على كل مواضيع حلقتنا اليوم. موضوع الحلقة مستمعينا أكيد عن الشخص العصبي كيف تتعامل معاه، لكن موضوع السريع نتكلم عن دراسة عن النوم.
1: فعلا أنوار وأحمد يقولنا هنا بعض الأوقات الإنسان مجبور بحكم عمله أحيانا، يعني تكون ساعات النوم عنده قليلة،
2: ممكن هني هو يعوض، يعني مثلا إذا كان عند المناوبة بالليل فيعوض هو بال يعني وقت النهار.
0: والله الله يعطيهم الصحة والعافية. الأشخاص هذول اللي عندهم مناوبات ليلية ونهارية ومرة كذا ومرة كذا أكثر الأشخاص اللي صعب يضبطوا نومهم.
1: صحيح.
0: يا الله
2: صعب عليهم، لأن بعدين لما يتغير الشفت هم يعني لما يتأقلمون على الجدول وكذا.
0: والله الله يعطيهم الصحة والعافية. كيف برانتي نومش؟
2: والله شو رأيك قبل أقول لك كيف نومي، إيش رأيك نروح فاصل؟
0: بس تمام،
1: يعني بتقولي من بعد الفاصل؟
2: إذا قال
0: أتمنى ما تنسى
2: أنوار. لا إذا جاوب عيد أنا بجاوب.
0: إيش رأيك عيد تجاوب ولا ما تجاوب؟
1: أنا راح أجاوب.
2: أوكي.
1: أجاوب.
0: جاوب.
1: راح الحين يعني؟
2: الحين ولا بعد الفاصل؟
0: الحين.
1: أنا قلت لكم إنه بالنسبة لنومي أنا ساعات قليلة بالليل.
0: كم تقريبا؟
1: ما يعني ما تجي 7 ساعات.
2: حتى أنا زين قلت أقل عن 5 7 ساعات.
1: حتى يمكن أحيانا 6 ساعات بالعافية أقول لك إن أحيانا تجي.
0: أنا وقت العمل بسبب العمل.
1: أيوة.
0: لكن في الويكند يوم السبت يوم الجمعة لا يوم السبت.
2: قالت أنوار الأسبوع الماضي، قالت الجمعة إن يعني الأربعاء الماضية ذكرت إن الجمعة بالعكس صحى من وقت وأمور طيبة.
0: صح.
1: أحمد أبو علي يقول زينة 6 ساعات.
0: والله زينة.
1: أنا أحس مناسبين يعني.
2: مع إن الأطباء والدراسات تأكد إن أقل شيء 7 ساعات.
1: خلاص المهم انه خلوا بالكم من ساعتكم البيولوجيه.
0: روح لفاصل. جود بالموجود.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساء سعيد لكم مستمعي الكرام ولكل من يتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب وأيضا منصة إكس صوت وصورة. ورحب أكيد من انضم لمتابعة برنامج تو الناس وإحنا في ساعتنا الثالثة من البرنامج. وكنا نتكلم اليوم في جزءنا الأول عن ولاية. خلونا نأخذ الجزء الثاني منها. مستمعينا طبيعة هذه الولاية هي جبلية بامتياز تتخللها أودية وكهوف ومغارات تضيف لها طابع من الغموض والجمال، وتتميز كذلك بوجود عيون مائية وأفلاج بعضها بمياه باردة طوال العام وأخرى تحتوي على مياه كبريتية تستخدم للاستشفاء. ومن أبرز معالمها الطبيعية شجرة كبيرة وعتيقة معروفة بين الأهالي تتميز بضخامتها وعمرها الطويل وتعد رمز من رموز المكان. ولاية صغيرة في حجمها كبيرة في غرابتها وتاريخها تجمع بين الجغرافيا الفريدة والعمق الحضاري. كيف عرفت الولاية؟
1: طبعا تقريبا صار مشاركات قليلة اليوم بخصوص ولاية وحكاية.
0: هي وصلتنا بعض الإجابات. نعم. كانت عنها
1: يعني احنا ذكرنا إجابتين نوعا ما جاوبوا صح. إجابة واحدة قالوا يا إما بخا يا إما مدحة.
0: مدحة هي. أنزل أنا أحد يسوي لنا اتصالات رنات يسوي على رقم الواتساب رنات.
1: لا زين عشان تقول إجابته.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فزت في برنامج صباح بلادي، أتوقع آخر حلقة كانت ولما وما استلمت هديتي. أخي العزيز أو أختي العزيزة بإمكانكم تتواصلوا، بإمكانكم يعني تيجوا لمبنى الإذاعة فترة الصباحية وتسألوا تسلموا أسماءكم، وأكيد الأسماء موجودة باللي فازوا في برامج إذاعة الشبيبة أيام رمضان. زين توصلوا معنا هنا. في رسالة
2: إيش تقول الرسالة؟
0: الرسالة هذه
2: مع من الرسالة؟
0: هذه الرسالة معطين فيها دعوة أن ننضم بالواتساب. ما يصير إحنا اللي ندعوكم أنكم تنضموا معنا. أيوة. في برنامج تو الناس على 947-39-75. زين الولاية هي ولاية
1: مدحة.
2: نفسي مرة واحد تعزم علي نفسي.
1: يا أخي أقولكم ليش تسوي لهم تشويق وايد؟ خلاص راح نقلني يعني.
2: لا أنا نفسي مرة واحد تعزم علي تقولي أنا ما تقولي أنت ولاية اليوم.
1: أوكي ذكرني باكر.
0: صحيح تعزم
1: باكر أقول حق أنوار.
0: مريم من البحرين تقول نزوة. طبعا نشكرك مريم على المشاركة وأنك تعرفي طبعا ولايات أيضا سلطنة عمان. نشكرك كثير يا مريم. هي مدحة ولاية من ولايات محافظة مسندم. تقول مريم حبيت أشارك وإحنا سعيدين بهذه المشاركة. أكيد مريم.
2: أكيد خصوصا من مملكة البحرين. يا البحرين إيه.
1: بس تعرفون عيد وأنوارش الحلو والمميز في هذه الولاية
2: ويش؟
1: إن هذا يعني كيف الجغرافيا كيف أنها صارت إنها قريتين تابعتنا الولاية. أيوة. مدحة
2: صحيح.
1: لكن هي من دولة أخرى يعني. صحيح. هي في مدحة لكن تابعت لدولة مجاورة.
2: وعلى فكرة يعني عندي كم أحد الزملاء كانوا داسين معاي في أيام الجامعة
1: من مدحة
2: استغرب إنهم أصلاً ترى على فكرة حتى عادات تقاليد ملابس يعني كأنهم يعني من دولة الإمارات. نعم. تحسيهم فهمتي؟
1: لأن على هذا يعني خلاص إن هم تحسينهم نحن كلنا وطن واحد.
2: أكيد وخليج واحد. بالضبط.
0: خليجنا واحد وشعبنا واحد.
1: خير.
0: يعيش.
1: ما يكون عيدنا ما قطع أبراج.
0: الله أكبر يا خليج الله. الله أكبر يا خليج. الله أكبر يا خليج. الله أكبر. خليجنا واحد وشعبنا واحد.
1: شكرا خليجنا واحد
0: وشعبنا واحد. يعيش فليعيش. الله أكبر يا خليج الله أكبر. شربي قهوة
1: يا أخي. والله أنا كنت أتكلم
2: وياك الكحب صحة. كنت بتقول شيء على فكرة.
1: أبقول بس عيد أرجوك لا تقطعني
0: إن شاء الله. لهم
1: أنا بقول المعلومة الجديدة اللي اكتسبتها عن ولاية مدحة واللي حبيتها موضوع المقابر. لأني كنت أفكر طبعاً في عدة يعني ولايات تتميز بالمقابر الأثرية. صح. ومنها طبعاً وأشهرها مقابر بات معكم في عبري.
2: نعم. حبيت معكم.
1: يعني من أهل الدار على قولتهم. وأيضاً أسداب تقريبا يعني ولاية مسقط.
2: نعم.
1: كذلك المقابر الأثرية. صحيح. فاللي يعني يميز أقول يعني المقابر اللي موجودة في ولاية متحة أن الأسماء كتبت أسماء أصحابها بالحجارة البيضاء وتميز بهذه النقوش الفريدة، ويعني تدل على أن في تاريخ في أثر كبير
2: صحيح
1: في ولاية متحة. وعلى قولتهم
2: وأنا اللي أنا اللي شد إيش على قولتهم إيش
1: على قولتهم اللي ما له ماضي
2: أي والله ما له حاضر. أنا اللي شدني
1: خلي تقول إيش اللي شدني
0: بإمكانها تقول
2: اللي شدني المخازن اللي هو لتخزين المؤونة. يلا عشان نسمع
1: يلا نسمع
0: الحين أغنية ثانية بس على الخليج ما بصوتي، صوت الفنان فهد الكبير.
1: الحمد لله

0: رحتوا؟
1: يا ريت. أتمنى
0: محافظة مسندم،
1: أتمنى أزور مسندم محافظك كل ما رحت لها.
0: يبالكم
1: والله، يبالني. طبعا أنت رحت
0: متنوعة التضاريس،
1: رحت مدحة عيد؟
0: ما مدحة، رحت خصب. خصب هي.

0: أكيد رحتوا لكأس الخليج صح؟
1: لا
0: أيضا لكأس الخليج أيضا هذا من ضمن الأغاني اللي تكون وقتها في أيضا كأس الخليج.
2: قصدك يعني الموسم كأس الخليج
0: القمة الخليجية وأيضا حتى بالنسبة للرياضة.

0: أي نعم، مصيرنا واحد، شعبنا واحد، وتاريخ مشترك واحد، وشعبنا
1: واحد يعني وطريق واحد،
0: طريق بعد. واحد إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إذن موضوع حلقة اليوم مستمعينا، عشان ما ننسيهم أيضا موضوع الحلقة،
1: تعرف أن عندي سؤال حالك وحال أنوار.
0: لحظة
1: خص موضوع
0: أنا الحلقة. جاوبت قبل لا نطلع الفاصل، أتذكر
1: لا ما له علاقة،
0: بس ما جاوبت على موضوعنا في على السريع اللي هو النوم الجيد وكم تنام.
1: ما سألتوني
0: وجهت السؤال.
1: لا
0: ما وجهت السؤال.
1: لا أنور جاوبت. أنور من نوع اللي ما شاء الله عليها إنسان صحية، تنام من وقت، تصحى من وقت.
2: أحاول أبرار
1: والله،
2: أحاول في أيام الأسبوع.
1: قول على عشان إن أيوه
0: يعني لحظة
1: أنت لاحظ عيد أنا وياك ساعة 12 ساعة واحدة مثلا تراسل أنور تقول لا خلاص
2: لا
1: سابع نوم.
2: أنا سابع نوم أنا عمني. لا أقول هذول الناس شو وضعهم، ليش ما يناموا؟ ولو أعرف إنهم راح يقوموا من وقت ترى ما جسم نايمين. بس يعني ما شاء الله عليكم صراحة. أنا أحاولني لا أحاولني يعني أعرف إنه أنا من الأشخاص اللي إذا ما نمت زين وايد يعتفس.
0: مشكلة يومي. يعني مشكلة عندك؟
2: يعتفس يومي.
1: لأنه ما متعودة.
2: صح.
0: على فكرة على فكرة أيضا حتى في موضوع حلقة اليوم اللي ما ينام زين ممكن يكون عصبي. أيوة.
2: بس ما يكون عصبي.
0: لا في حالات
2: يعني أيوة.
0: أغلب الحالات اللي ما ينام أيوة. نوم يعني زين وكذا ممكن يكون كذا. ولا وإذا صار بعد الناس اللي يجيبوا له ضيق موجودين بحياته. فهد شعبان الرواح نمسي عليك بالخير يا الغالي.
2: في ناس تعرفوا وش يعصبوا؟ يعصبوا إذا يريدوا يناموا وما مثلا ما قدرين ينام.
0: ما مهيئ الظروف.
2: ما مهيئ الظروف.
0: الجو ما مناسب.
1: أعطيكم سر.
2: عطينا.
1: الأعشاب مثل البابونج اللي ينسون هذه الأمور. تساعدك على النوم.
0: تساعد على النوم.
1: طبعاً.
2: في حال.
0: خلاص اليوم نروح.
1: هدي الأعصاب.
2: في حالات ما تساعد. في حالات لابد من استشارة طبية. حلو. اللي يكون يعني جربوا مثل ما قالت أبرار هذه الأشياء جربوها. بابونج، الأعشاب، الزهورات.
1: تعرفون المليسة؟ بلسم الليمون.
0: أنا أشوف النوم عندي طبيعية فأنا ما أحتاج لهذا الأشياء.
1: الحمد لله الواحد يشكر ربه.
2: أي والله دائما أبرار يعني الحمد لله. أقول لما يعني مثلا أسمع أخواني يشكوا أو كذا والله ما يجيني نوم كذا أقول الحمد لله. يعني مستمعين أول أمس عورني قلبي على تلفوني اللي لقيته في الأرض زي ما انكسر. معناته إن أنوار نامت بدون لا تحس وطاح التلفون وطاح في الأرض. فحرفيا اللي ينام بدون لا يحس هذه نعمة من رب العالمين لازم يشكر رب العالمين.
1: على الطاري يا أنوار وعلى كلامك أحد اللي متابعين الشبيب ومتابعات الشبيبة تقول أطبخ فطور وأنام. يعني تتصور يوق وترقد بعدها تصحى تطبخ الغداء وبعدها ترجع تنام.
0: جدول حلو.
1: أي وبعدها تصحى العصر. تعرفون إيش تصحى العصر عشان تسوي لها قهوة وتتابعنا.
2: يوه.
1: أحلى شيء.
0: أنا عشان كذا قلت الجدول الحين.
2: أنا مبنا بنازعش لكن يوم قلت كذا خلاص عاد.
1: هي جدول أساسي مع توي الناس.
0: قال لك التحية. خالد سليمان العاصمي يقول هنا في اليوم العالمي للتمريض نهدي أبطال التمريض كل التقدير والامتنان لأنهم نبض العطاء وصوت الأمل واليد اللي طبعا تخفف الألم بكل إنسانية وإخلاص. شكرا لكل ممرض وممرضة. أنتم روح العناية ونبض الحياة. هذه الرسالة وصلتنا أكيد من خالد سليمان العاصمي. شكرا لك يا خالد.
2: شكرا يا خالد. إذن عودة لموضوع حلقتنا مستمعينا واللي هو يا ترى الأشخاص العصبيين المتواجدين في حياتكم كيف تتعاملوا معهم؟ إذا كنت أنت أحد هؤلاء الأشخاص كيف تحب الناس يتعاملوا معك؟
0: وفي رسالة بعد كل أسعد الله مساكم بكل خير وبارك الله يومكم جميعا في المساء بدايات هادئة تسكن الروح ودعوات ترفع للسماء وأمل بالله لا ينقطع. فيا رب اجعل أيامنا كلها خير
2: يا رب.
0: ومع الأجواء الجميلة الطبيعية أنت من خلال قراءتي لهذه الكلمات تعرفوا المرسل من بس خلوني أكمل.
1: أيوة أنا
0: ودمت بسالمين وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. تحياتي لكم جميعا متابعين مخلصكم طبعا من قرية الغريين بوادي عندام ولاد المضيبي ناصر زياني. تحية لك يا أخوي ناصر. اللهم آمين. بس يقول الطبيعة يقول لك هناك حلو عنده في الشرقية
1: يعتمد على الولاية أتوقع
0: ويعتمد أيضا على الأودية
1: المزارع والمزارع
0: المزارع
1: في نهاية تسوي ظل
0: الماي وكذا أيضا يلطف شوي من الجو.
2: صحيح والله صحيح كلامك يا عيد. يعني اليوم سبحان الله اليوم طبعا كان الدوام عن بعد فرايحة أجيب قهوتي صباح الصباح وشوف درجة الحرارة أقول ينفع أروح أركض
0: الظهر.
1: أيوة كملي
2: بخبرك شيء مسيف على شوية. إنزين كان أروح يا أبرار
1: شكلها بتعصب عليك لأنك أنت تقاطعها.
0: هذا وقت الصدمة.
1: خلنا تكمل يحيي الصدمة بقى.
2: فرحت يا فلما شفت درجة الحرارة في سيارة كان أشوف درجة الحرارة وايد عالية. قلت لا لا أبوي لا أروح سوى رياضة ولبسه خليني في بيتي.
0: أيوة عامل الجو ترى جدا مهم.
2: جدا جدا. إنزين تعرف وش أقول لك؟ أمس جلست أغني أبرار بيني وبين نفسي.
0: إنزين.
2: أغنية معينة ما أذكر وش هي.
0: الله يستر.
2: إنزين. وهذيك الأغنية يا عيد نص الأغنية ها هو قلت واي شكلي تغيرت كأني عيد. يعني ما عارف الكلمات.
1: لما عيد يغني وما يعرف الكلمات.
0: أنور حبيبي أنور.
1: هذا من عشرة أربعين من عشرة قوم من أربعين يوما.
2: صار منهم.
1: صار منهم.
2: والله يا أنور كنت أغني سيدة كلماتي أعرفها. إيه
1: لأنك تحيرا تغني والكلمات ما تعرفي.
0: من قال؟
1: بعضهن.
0: هذا أجيب الأحيان فيها اللحن.
2: تحدي تحدي غني لنا أغنية الحين مقطع نبقى كامل متكامل.
1: وحافظ اللحن والإيقاع ما تجيب لحن من عندك والكلمات. يلا
2: يلا هات
1: يلا نحن الحين ترياك
0: بنطلع فاصل بعدين.
2: لا لا لا وأنور لا تجي وتقول عملتوا إيه في الرجال وما أعرف ويش. لا نحن اليوم بنحطه في سبوت.
1: أنور أنور تراه كل يوم يستلمنا. اليوم نحن نريد نستلمه.
2: من الحين نحسن ننبهن ونجي يدافع عنه.
1: أي أغنية؟
0: مزين.
1: نفس الإيقاع واللحن ها لا تغير رتيب الحان من عندك وحتى الكلمات.
0: زي لحظة يعني كم كلمة تقريبا تكون صحيحة؟
1: لأن عارف نفسه.
0: زين.
1: زين.
0: ماذا يغيرك لو عشقتك مرة وضممت قدك بكرة وأصيلة وسدنت في محراب حبك خاشعا أدعو الإله مرتلا ترتيلا أن يحفظ الود المقدس بيننا وبأن تكون الحب وتقبيلا.
2: الله الله الله الله الله
1: والله بصراحة انتم مجاملة 10 على 10.
0: عارفة من الفنان هذه؟
1: الله
0: من
1: هذا أيوة
0: من؟
1: ما أعرف. الأغنية شهيرة.
0: لا مستحيل.
1: لا لا
0: أنت.
1: شهيرة
0: ها؟
1: العريمي أتوقع شيء كذا اسمه العريمي.
0: من صاحب الأغنية؟
1: شي فيها العريمي؟
0: لا
1: سالم العريمي محمد العريمي.
2: لا ما سالم العريمي.
0: هو من العفير.
1: منصور.
0: منصور العفير. أيوة. فنان قديم. فنان قديم. إيه ها
1: منصور عريمي. لا. مخيني جنيبي.
0: مخيني صح. فنان محمد المخيني.
1: أوكي محمد المخيني.
0: أبو مايد.
2: أيوة. يا سلام عليك.
0: هل تصبحين
2: عليك.
0: حبيبتي وخليلتي.
2: وخليلتي إيه والله يعطيك العافية.
1: طبعًا هي كلمات.
0: الأغنية طبعًا لعمان.
2: أكيد.
0: عمان الحب.
1: بالضبط. عيد صحح لي الكلمات تقريبًا للشاعر ذياب بن صخر العامري.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: لا ليش؟
2: أيوه
0: كذا صح.
1: يعني أنت 10 على 10 وأنا 10 على 10.
0: أيوه.
1: أنور دوما 10 على 10.
2: صفر.
1: بالعكس.
2: الله يعطيك العافية.
0: إذن مستمعي الكرام على 947-999-975 هذا طبعا رقم الواتساب ولرسائلكم أكيد. في رسالة طبعا هي همسة عبارة عن لا تحزن على المتساقطين من شجرة حياتك فهم مثل الأوراق الهشة اختبرتهم الرياح عندما هبت فأخذتهم بعيدا عنك بل افرح وكن ممنونا للرياح التي أزاحتهم عنك وحافظ على الذين إذا عصفت بك الأيام وجدتهم بقربك وبجانبك صامدين لا يتغيرون ثابتين على عهد الصداقة والمحبة.
1: الله هذا الوفاء والإخلاص.
0: سليمان سعيد العاصمي تحية لك سليمان.
1: شكرا لك سليمان العاصمي. زين نرجع لموضوع الحلقة شو رأيك؟ نحن قلنا كيف نتعامل مع الشخص العصبي وإذا أنت شخص عصبي كيف تحب يعاملونك فأنا عندي سؤال من أول حقك وحق أنوار.
0: زين اسألي وبنطلع لفاصل.
1: زين قبل نطلع فاصل وبعد أسأل المستمعين.
0: أيوة طيب؟ السؤال لينا وللمستمعين. أيوة. وبعدين نطلع لفاصل.
1: متى حن لازم نواجه الشخص العصبي ومتى نتجاهل؟ متى يتطلب الموضوع نتجاهل الشخص العصبي والعصبية ومتى نواجه الشخص العصبي؟
2: حلو سؤال وايد حلو.
1: طبعا نعرف الجواب بعد الفاصل.
2: بعد الفاصل
0: وما معاكم خبر زين.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة في برنامج تو الناس، ونحن أكيد في ساعتنا الثالثة 20 دقيقة الأخيرة من هذا البرنامج. مستمعينا أكيد بانتظار تواصلكم ورسائلكم واتصالاتكم. اليوم شوي قصرتوا معنا في الاتصالات، شو السالفة؟ وينكم؟ وين رايحين؟ طمنونا عنكم. نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعافية وصحة وسلامة، ودائما نقول مداخلاتكم ومشاركاتكم حبل الوصل لنا ولبرنامجنا.
1: أكيد طبعا نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، كيف تتعامل مع الشخص العصبي؟ وإذا أنت شخصية عصبية كيف تحب الناس يعاملونك؟ أكيد في انتظار مشاركاتكم على 9479975، مثل ما ذكرت أنوار رقم الاتصال أيضا على 2492400.

0: اهلا وسهلا، اتفضلوا الحاج في انتظاركم.
1: مين يا حسن؟
0: هيكون مين يعني؟ الضيوف طبعا.
1: ايه ده وصلوا؟ طب مش كده يبقى جم بدري قوي عن ميعادهم؟
0: ده ما هو مش كلهم اللي وصلوا، ده اول فوق الاصطباحه يعني، شويه شويه هتلاقيهم عمالين يهلوا لغايه لما يوصلوا ورا بعض.
1: ام عباس الله يخليكي، شاهلي بسرعه عشان نلحق نعمل لهم الاكل اوام.
2: لسه بدري يا حاج، ده لسه هيقعدوا ويتكلموا وياخدوا ويدوا، يكون الاكل استوى وشبع سوا.
3: الفراخ فاضل لها سنه بسيطه وتستوي.
0: لا برافو برافو يا شيف زينب.
3: دمك خفيف قوي
0: بقى بالذمه، انسه جامعيه ومحترمه زي الانسه زينب هانم تبهدلوها في المطبخ بالشكل ده.
1: وهو دخول المطبخ بهدله يا ولا، مش عاوزها تتعلم، عايزها تروح بيت جوزها، ما تعرفش تطبخ له طبخه واحده؟
3: قولي له يا ماما قولي له.
2: وهي ست تبقى ماليه مركزها الا ان طبخت لجوزها بايديها الحلوه دي.
1: ايوه يا جميل انت يا رايق، قولي الحكم كده وقسمي. قولي
4: لهم. إذا مستمعينا أكيد نحن نستمع إلى أحد المسلسلات المصرية والتي شارك فيها الفنان، أكيد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة شارك في هذا المسلسل مستمعينا في الدراما المصرية الرائعة واللي أكيد كانت في سابق الوقت حضورها وما زالت حضورها قوي مستمعينا، وأكيد في كل بيت عماني تابعنا مختلف المسلسلات الدرامية أبرار. ففي جوسبينج في آخر أخبار الفن والفنانين اليوم أكيد نتناول أحد الأخبار واللي تخص الفنان أكيد عبد الرحمن أبو زهرة، والخبر يقول نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن وصايا والده ويقول ارحمونا من هذا الكذب. إذن مستمعينا لم تمر ساعات على رحيل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة رحمة الله عليه، حتى عبر نجلة أحمد أبو زهرة عن غضبه بسبب ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أيضا نشر أحمد أبو زهرة ليحذر كافة المواقع الإخبارية، وطلب أبو زهرة من كافة المواقع عدم نشر أي تصريحات نقلا عنه أو عن أشقائه فيما يخص وصية والده الراحل. وكشف أحمد أبو زهرة عن كونه وأشقائه لم يقوموا بالإدلاء بأي تصريحات تخص وصية والده، وأضاف وصفا تلك التصريحات التي نشرت بأنها كاذبة قائلا كله كلام كاذب. وعبر أحمد أبو زهرة عن غضبه الشديد من تداول هذه الأمور في هذه اللحظات الصعبة التي تمر طبعا بها العائلة، ووصف مشاعر قائلا ارحمونا في هذه اللحظة.
5: وتداولت مستمعينا بعض المواقع الإخبارية بعض التصريحات التي تتحدث عن وصية الفنان الراحل، سواء فيما يخص جنازته ومرورها بجوار المسرح القومي أو تقبل العزاء من بعض الأشخاص، وكذلك ما يخص طبيعة الجنازة وابتعادها عن الصخب الأشخاص، وكذلك أيضا لكن العائلة سارعت إلى نفي الأمر تماما والتأكيد على كون تلك التصريحات لم تخرج من الأسرة في ظل مرورهم طبعا بموقف صعب للغاية بعد وفاة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، رحل أكيد عن عمر يناهز 92 عام بعد صراع مع المرض. وقال أيضا الفنان الراحل أو نقل الفنان الراحل أحمد أبو زهرة في منشور الذي أعلن من خلال طبعا من خلال الوفاة إنا لله وإنا إليه راجعون.
6: ولدنا قصب شريف يا أستاذ إبراهيم، ولدنا كان عاوز يتجوز البنت.
7: نجوم السما قرب ليكم من نسبنا إسماعيل عسان.
6: شايف الكلام اللي يفور الدم؟
7: اقعد يا إسماعيل عسان، اقعد انت تاني يا حميل يا مناع. قبل ما اقول اي كلمة ونشوف مين المحقوق ومين صاحب الحق، نقرا الفاتحة بنية الصفا والحل، وإلا يبقى مجلسنا ملوش لازمة. ها قلتوا ايه؟ نقرا الفاتحة؟ الله، وما انتوا جايين ليه؟ علشان ده يقول ده ضربني وده يقول ده شتمني وخلصنا على كده؟ اقرا الفاتحة يا راجل منك ليه؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: حطوا لي اكل قبل الزيت اللي جوه وقبل التتار ما يهجمه.
1: وبعدين في اسلوبك المستفز ده؟
9: جعان يا ماما جعان، ايه اللي يستفز بكده بقى؟
1: مش عارف ايه اللي يستفز في كده.
4: الله، يا الدراما المصريه وسابق المسلسلات الجميله
10: على طول
4: صعدت مستمعينا روحها الطاهرة طبعا إلى بارئها، وأيضا ذكر بأن يعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدا من أبرز نجوم الدراما والسينما والمسرح في مصر والعالم العربي، حيث قدم عشرات الأعمال الفنية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور، وتميز بأدائها المتفرد وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة والمتنوعة على مدار مسيرته الطويلة.
5: مواقع التواصل الاجتماعي طبعا
10: لازم شائعات ولا
5: ما تتوقف عن الإشاعات، وأيضا إنها لكل يسابق على الخبر مثل الأخبار هذه بالضبط. اللي هي الوصايا وغيرها ما صحيح. يمكن أمس مؤذي. فقط يمكن خبر وفاته
10: أيوة.
5: خبر وفاته ما لحقوا على معنى الوصايا
10: الجدير بالذكر أيوة الجدير بالذكر أنوار وعيد أيضا إنه يعني الفنان راحل عبد الرحمن بزهرة كان معروف
5: رحمة الله عليه
10: فنان معروف إنه كان يعني عايش وهو يدافع أصلا
4: صحيح.
10: القيم الإنسانية سواء كان في أعماله أو حتى في مواقف
4: صحيح
5: فعلا.
4: بالضبط. ولكن يعني تناولهم لهذا الموضوع جدا يعني موضوع جدا حساس، الوصية وصية الراحل، أنت شو دراكم بالوصية؟ إيش دراكم إذا أبنائه بعدهم حتى يمكن
5: رحمة الله عليه
4: ما يعرفوا ولا شيء، وهو مثل ما قال تربته بعدها حتى ما ناشفة.
10: أي والله
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: تسارق منصات التواصل الاجتماعي
10: إثارة الجدل.
5: نعم إثارة الجدل، وفي نفس الوقت إنه للسبق الصحفي
4: بالضبط بالضبط. إذا مستمعينا هذا خبرنا كان في جوسبينج آخر أخبار الفن والفنانين، وعلى 24990000 نقول السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يا اهلا وسهلا يا ابو عمر.
5: ما ابو عمر هذا؟
11: ابو عمر تبارك الله.
5: هذا ما ابو عمر؟
10: ابو عمر المالكي.
4: ايوه.
5: ولا ابو عمر المالكي
10: عبد العزيز العريمي.
11: ابو عمر الوزاره ما شاء الله تبارك الله.
5: كيف الحال؟
11: يعني احنا كنا دائما يعني ذو خبريه
10: نعم
11: نتابع هذا الرجل ونتابع تاثيره على المجتمع الفني والمجتمع الصحافي والمجتمع التلفزيوني.
5: نعم.
11: وهذا قامة دائما نحتذي بهم ما شاء الله تبارك الله، وإحنا دائما الناس المثقفة اللي تبحث عن الإعلام يتابع هذا الرجل.
5: نعم. فعلا مثل ما ذكرت صحيح. الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة رحمة الله عليه.
10: آمين.
5: بس ما تعرفنا بعدنا عليك.
11: رحالة خميس العطالي.
10: أهلا خميس العطالي كيف الحال؟
5: أهلا وسهلا بيك يا أخي خميس.
10: طولت الغيبة علينا يا خميس العطالي.
11: موجود عملت عملية.
4: سلامات.
5: السلام
11: عليكم. الحمد لله رب العالمين. خير وعافية.
10: الحمد لله.
11: أعتذر للجميع وأعتذر للمستمعين وأعتذر للمتابعين.
4: فعليك.
11: الأستاذة إبرار وإحنا. احنا جزء دايما في جزء
4: اكيد
10: اكيد ما عليك قصور
11: من هذه الثقافه
4: اكيد
10: طبعا
5: الله
10: أكيد.
5: يحفظك من تو الناس ومن اذاعه الشبيبه
10: اكيد اكيد, أكيد طبعا أكيد.
4: الله يعطيك العافيه.
11: احنا لربما يمكن عمود من اعماد
10: طبعا
11: الإعلام.
10: طبعا لك جزء
4: ليس
10: كبير.
4: ربما وانما اكيد
10: طبعا
11: الحمد لله
4: الله يحفظك يا رب
11: دائما الله تعالى منور عليكم الله تعالى منور على يعني جوك بسيرة داخل هذا البث، ولكن إن شاء الله احنا قلبا وقالب معاكم، ولكن لربما الظروف تحكم ولربما الأشياء اللي احنا في حياتنا لكن أنا أقول دائما وأبدا نتجه إلى الشيء اللي احنا نرى في الحياة
10: نعم.
11: جانب مشرق
4: يا سلام.
10: نعم جميل. طيب خميس الهطالة طبعا أهم شيء أنك الحين بخير، وأنا أتوقع ممكن
11: الحين الحمد لله أي فرصة عيد دائما يسأل ما يعني ما آخر تحديث للرحالة
10: أيوة دائما صح دائما
5: إيش هو الجديد
10: عيد يسأل إنه وين رحت وين تقريبا آخر مرة الحوقين صح خميس
11: إن شاء الله أنا عندي إن شاء الله بشارة بإذن الله تعالى راح أعلنها عما قريب
10: إن شاء الله انتظارها
11: إن شاء الله هاي البشارة راح تخص التوعية على المخدرات
10: نعم نعم، كل التوفيق لك خميس الهطالة. طبعا أنا شفت مشاركتك لكن ما يعني إلى الآن ما مداني أقراها مشاركتك، فشو رأيك تقولنا كذا مشاركتك عن موضوع حلقتنا لليوم، كيف تتعامل مع الشخص العصبي، وإذا كنت شخص عصبي كيف تحب يعاملونك؟
11: أنا أنا أنا أنا شخص عصبي.
10: والله أيوة. توقعت. طيب خميس هطالة معنا نبرة صوتها هذه.
5: أحيانا نبرة صوت.
12: سبحان الله.
11: ليش أنا كنت عصبي؟ لو تلاحظوا حطتني الأخت إبرار مشرف. فدائما كنت أتجنب الكلام اللي هو يبدر في صفحتها والتعليقات أطلع على طول أطلع.
10: فكنت تركز أكثر شيء على موضوع حلقتنا في تو الناس وعلى الشبيبة. طيب خميس الهطالي، دامك شخص عصبي يا ترى كيف تحب يعاملونك؟ وهل مثلا تشوف أن مثلا السكوت وقت العصبية هل يزيد من المشكلة أو لا؟ وتقريبا
11: دائما العصبي طيب.
10: ايوه
11: حنون.
12: يا سلام.
10: بس ممكن خلف هذه العصبيه ظروف واسباب تخلي عصبي.
5: صحيح كنا احنا
11: لا
5: ما في صاحب مشاعر وحاسس.
11: اي فتره اي فتره
12: مرهف المشاعر.
11: احنا خلقنا كذا.
12: لكن الهطالي
11: في حديث
12: ايوه
11: وفي ايه اقسم يا بالله ان العصبي
12: ايوه
11: لو ما عصبيته هي فترة من الله تعالى لو ما عصبيته حياة ما تحلو.
12: لا ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك
10: نفسه هو عند الغضب.
11: انزل أوكي في كل بيت دائما يقوله ملح.
12: أيوه
11: شوف يا دائما المشاكل في البيوت تقوله ملح
12: الحياة
11: ملح الحياة.
12: نعم
11: والحمد لله رب العالمين.
12: الحمد لله.
11: وإحنا متكات شوفي دائما دائما عصبي. أقسم يا بلهي الشخصية إحنا نشتريه. أن اللي في قلبه
10: بالسانة. على السانة. نعم.
12: صحيح.
10: إذا نحن
12: يعطيك العافية.
11: شوفي عيد. شوفي عيد.
10: أيوه.
11: على هدوء.
12: أيوه.
11: عصبي.
10: لا عيد عيد لا. وين العصبية؟
5: عادي الله خميس استلم انت انوار وبرار بي.
10: يعني لا لا لا لا لا ممكن انا تقريبا صار لي شهر مع عيد يوميا 3 ساعات تقريبا.
11: ايه ايه في البرنامج.
10: ايه فعيد حتى مع المواقف مع المواقف اللي شوية الشديدة والكذا هو يتعامل بهدوء اكثر من انا وانوار.
11: ما شاء الله عليك. هو ما شاء الله شوفي دائما العصبيين ناس حساسة وتفكر وناس ذكية. والله هذا الإنسان ما يستعمل طوره إلا هو إنسان ذكي جدا
12: وصافي صافي نية.
11: أكيد
12: أكيد يعطيك العافية يا هطالي. شاكرين لك مشاركتك.
11: جزاكم الله خير.
10: إن شاء الله ما تكون آخر مشاركة بإذن الله.
11: بإذن الله تعالى.
12: بإذن الله. شكراً جزيلاً.
11: تأمرونا بشيء.
5: الله يعزك سلامتك.
12: الله يحفظك سلامتك.
11: جزاكم الله الخير وعبد الله المعلي والمتابعين
10: يوصل
11: إبرار وأنوار وعيد.
10: على راسي
11: تحياتي للجميع.
5: الله يسعدك أخوي خميس. شكرا جزيلا لك. شكرا
11: في حفظ الله. يعطيك العافية. يعطيك العافية.
5: في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة. مع الخميس نشر عني إشاعة. الله يحفظك يا خميس. شكرا لتواصلك أكيد معنا. واحنا دائما نقول هي اللي بتضحك على طول.
10: اللي بتضحك على طول.
5: ايوه
10: لا اللي بتضحك على طول شفت على عيد فعلا عيد اللي يضحك على طول.
5: انا ماليش في
10: هذا. شو رايكم خليها ختاميه الحلقه اليوم؟
5: خلاص على حسب
10: اليوم عيد بدر مارسل شي بدر
12: بدر صح والله.
10: ايوه لا دقائق اخيره باقي
12: اقول لك الو 50.
5: انا وصلت رساله على فكره هنا
12: هذه الرساله ان شاء الله يمكن... انور مفاجئنا برساله. يمكن انور مفاجئنا بعد.
10: يمكن ليش لا
12: يمكن.
5: في رساله اخر 4 ارقام 2410 يقول رايحين يعني خلصوا امورهم حال العيد. المتابعين اللي عندكم
10: صح
5: والله هم
10: ممكن صح تجهيزات العيد
5: ممكن راح يجهزوا حال العيد لكن معانا يعني في برنامج تو الناس ونلاحظ متابعتهم ان شاء الله
12: بالضبط
5: على أكلين. تواصل الأستاذ أيضا عبد الريش أهلا وسهلا.
12: عيد أبرار وش
5: أو أبو الريش عفوا أبو الريش يقول ليس الشديد بسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب.
12: صحيح أبرار وعيد
10: أيوة.
12: إيش تتوقعوا أنور؟ تتوقعوا
5: أنوار؟ أنا أتوقع أنوار من النوع العصبي.
10: أي يقول والله
5: أنوار من النوع العصبي.
12: شوفوا أنا
5: شوية ممكن شوية ويفتح الباب ويدخل معنا للستوديو.
12: أنا زي عندي كلمة في الموضوع. أنا تعريفي للشخص العصبي هو الشخص اللي حرفيا يكون يعني معظم الوقت عصبي. زين وما يتمالك نفسه. أنوار ما عصبي.
5: أنور ما عصبي؟
12: مستحيل.
5: إنزين هنا يقول.
10: شوف أنور عنده طولة بال لكن أحس عصبي.
12: أيوة طول.
10: وعنده طولة بال وايد.
12: الله يحفظه.
10: شكرا على صبرك يا أنور علينا. نحن شكرا على صبرك.
5: أنور آخر هذا الكلام ما أعرف إيش من أنور وبرانا.
12: والله ما نريد شيء.
5: شاهي ناز تقول هنا السكوت وقت العصبية الواحد إنه يسكت يفضل يعني. وأيضا هنا رسالة تقول يعني كيف تتعاملوا مع المدير العصبي؟
10: تقريبا وصلنا هذا السؤال وقلت لهم ان يعني نوعا ما اوكي مع احترامي حق المدير العصبي اتجاهل اهم شيء النتائج كيف هو يشوف النتائج ملموسه يشوف ان كل شيء موجود خلاص اذا
12: صح
10: كموظف واثق من ادائه
12: بالضبط اتجاهله بذوق ودبلوماسيه
10: طبعا يعني ما تجاهل تجاهل
12: بالضبط لانه أيوة. دبلوماسيه في الموضوع لازم تكون بس صحيح كلام برار في النهايه شغلك هو اللي راح يتكلم هو اللي راح يهديه واكيد المدير العصبي ما يعصب الا اذا كان في شيء
10: في شيء معين او شيء
12: بالضبط
10: نعم طيب قبل الختام فقط نقول أحد المشاركات من أمي رال طبعاً أمي رال سلام عليكم تقول أنا أتعامل مع الشخص العصبي بالسكوت والتجاهل لأنه لازم أكون ساكتة وأنا عارفة يعني كملت هي بعدين إنه ممكن هو يكون عنده ظروف أو يعني اللي خلته يكون عصبي
5: إيه؟ مريم مرة ثانية تقول إني ما راح أسكت عن العصبي وشهناز تقول راح أتعامل معه بكل برود
12: أيوه والحين قسمنا لقسمين حد يقول ما راح أسكت وحد يقول إيش بتعامل معها بكل برود ونحن المستمعين إيش نقولكم نقولكم الله يحفظكم يا رب
10: آمين.
12: حافظوا على بالكم وسعة بالكم وإن شاء الله يا رب الله لا يجي بالمواقف اللي تخليكم تعصبوا اليوم آمين. كنا معاكم في تو الناس أنوار العلوي أبرر المشافري عيد لخواتري وأكيد الزميل العزيز أنوار الأشرف نمس عليكم إن شاء الله ونصبح عليكم ونقولكم تصبحوا على ألف خير

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك،

0: إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

سمعت سين أصل خمسة مصر وثمانية سين أصل خمسة صرنا. عيش حياتك شبيبة وخليك

0: لحظة استفسار
1: التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: Joe sala.
1: يا شيخ
2: قول يا شيخ
1: قول.
2: أهلا صوصنا
1: تذكرنا وصلنا.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

Thank you.

دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

نشترك في الصلوات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هقدر أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معانا آلة جديدة هيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

عيش حياتك. وخليه شبابي.